أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع قسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بهلساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحن من السبت لين الربوعي، اللي حزنها غير عن كل الأحزان، خل ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الاذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذه يرقى طبوعي، ابوي سماني على ابوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني ابادل لساءه باحسان، ومن قوة وقفاتي أثبت وقوعي، يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني صدقائي وربوعي، والله لو ان فيدي أفرح إنسان بفرحه لو ان ثمنها دموعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: خلك على الشباك وتأملين وأنا على الشباك وتأملك زين. في كل سكة حزن بتحصليني أبيع مشروب الأمل للمساكين،
3: أبيع مشروب الأمل للمساكين
2: وحصلك بين الخرافة وبيني والمح طيوفك عطر وسط البساتين. خلك على الشباك عينك بعيني، الله مروع همسة العين للعين. أذكر بأني قلت لا تعشقين وقلتي بكيفي، أصلا إحنا مجانين، الحب ما يكفي عمر صدقين. إلي متى نبقى مع بعضنا سنين وبعد السنين أصيح وينك وويني وبكي فراقك شعر يائس وتبكين. خلك من الشباك،
4: خلك من الشباك،
2: لا تنطريني، ما يعشق الشباك غير الحزينين.
0: أشعار
1: أشعار
0: على الخليجية.

أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: الشعار في الساعة، الشعار في الساعة على الخليجية،
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الحب لو ما يغرقك شوق وشجان وتعن من تلقاء نفسك خيولة وتأسس تأسيس دولة بعنوان وتعيش حاكم حب والشوق دولة تبددت كل المشاعر علشان لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لو عشت في كل الأزمان شخصيتي لي والغلا للي هوله إلهنا يلي تقول الوعد حان تعال قلي والفلم وش فصوله مجامل وأهات وجروح وحزان وانا مرشحكم لدور البطولة يمكن اجامل ناس احيان واحيان الا مصيري ليها قول سجولة ان قلت واستبداد رديت والان تذكروا احلى فصول الطفولة عطيتكم منها لآلئ ومرجان واليوم خلوني بدور الرجولة ترى الغلاء زوده مع الوقت نقصان إلى من يحبك تغير ميوله هذا كلام قلوب ينطق به إنسان ويبين في وجهه قبل ما يقوله ما هو كلام إنسان ينطق به لسان إحساسه بمعناه ما هو بحوله تحسدني أصحابي على جاه سلطان وتحسدني أعدائي على ما أنوله والمؤمن الصادق بفطرته برهان لو ثوبه مرقع وحفية ريوله حكاية الدنيا يزيدونه إيمان والفاسق إيمانه يقل حكوله وأنا قبل يومين قلت الأنا شان وجه الزمان اللي ذبحني فضوله قال العقل من قلب يدفعه وجدان يكره مظاهر الحياة العجولة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان وعندي على التمييز قدرها مهولة إنسان يملكني مع الوقت شيئان ربي ودين مخلده في رسوله لذلك الإنسان يا ناس لو كان بلا جراءة رأي تثقل حموله من ينتظر فرصة من فلان وفلان تلقى مقام المجد صعب وصوله تلقى مقام المجد صعب وصوله
0: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
1: أشعار في الساعة على الخليجية.

ما أنكر ولا في عذري يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: 1-0-0-9.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي تنسى حبرخ العبات ونفضها، تنسى حبرخ العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الاثمد عيونك يعلم انك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لانت منهم سالم ولا انا سلم
2: يا ماخذ الاول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير. الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سوم الكريم ما يخاف المخاسير. جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير. هم اقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير. هم الحماة وهم حصنك دامة، نادى المنادي هاتف البلد كبير. الله أكبر الله أكبر، طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشر يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: عندي شطر يسوى جميع الأشطر، ما حد من الشعار قبلي يلي تعرف قرمه بين الأسطر وتعرف قصد الشاعرة إن غنابها جذابها قبل ما تمطر، لو قلت وإنها بالمطر جذابها خطيرة وصارت صراحها أخطر، غيم ومناظر أوعى وخلابة.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دار

0: Sanctum بلا صورة.
1: يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
2: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
3: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يستقبل ولي عهد عجمان. الإمارات تدين بشدة الهجوم العدواني على الأردن. الدفاع السعودي ضربات نوعية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضد ميليشيات في العراق.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس سمو الشيخ عمار بن أحمد النعيمي ولي عهد عجمان، وتبادل سموهما مع سمو الشيوخ والضيوف التحية والأحاديث الودية، كما تطرق سموهما إلى عدد من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن، والذي يظل دائما على قمة الأولويات الوطنية ومحور خطط التنمية المستدامة والشاملة ضمن رؤية دولة الإمارات حاضرا ومستقبلا. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرة مسيرة، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت المملكة العربية السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية قامت فجر اليوم بشن ضربات نوعية محدودة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق، مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض. وأوضح اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية أن الضربات جاءت ردا على الاعتداءات التي انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية موالية لإيران، وفي إطار حق المملكة في الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن المالكي تأكيده أن المملكة لا تسعى إلا إلى التصعيد، إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له. أسفرت غارات شنتها طائرات مسيرة أوكرانية عن مقتل 3 أشخاص في منطقة بلغرود الحدودية الروسية وإصابة 19 آخرين في هجوم استهدف حافلة، وهو ما نددت به وزارة الخارجية في موسكو. وقالت السلطات في المنطقة إن غارة بطائرة مسيرة على أحد المحلات التجارية في قرية قريبة من الحدود أسفرت عن مقتل شخصين، كما لقي شخص آخر مصرعه في هجوم على بلدة تقع خارج المدينة الرئيسية في المنطقة، والتي تحمل اسم بلغراد أيضا. وتعرضت الحافلة لإطلاق نار في بلدة شيبيكينو بالقرب من الحدود الأوكرانية، ونقل جميع المصابين باستثناء شخص واحد إلى المستشفى لتلقي العلاج. واتهمت موسكو أوكرانيا بشن هجمات ممنهجة على الحافلات في مناطق روسية مختلفة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الهجوم الأحدث أظهر أن أوكرانيا تواجه هجمات على وسائل النقل العام بإصرار، منتقمة من الناس العاديين على حد قولها من الفشل المتزايد على الجبهة. أعلنت أوغندا رسمياً القضاء على تفشي مرض الإيبولا بعد إكمالها فترة المراقبة البالغة 42 يوماً إثر تعافي آخر مريض في 14 من يونيو الماضي، مؤكدة إبقاء حدودها مغلقة مع الكونغو التي لا تزال تشهد تصاعداً في أعداد الإصابات. وأوضح وزير الصحة الأوغندي وفقاً لوكالة بلومبرغ أن نجاح بلاده في السيطرة على المرض يعود لاستثمارات الحكومة المستمرة في بناء أنظمة صحية عامة مرنة، محذراً في الوقت ذاته من أن الفيروس ما زال يمثل تهديداً للمنطقة. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
4: الأثير 1-0-0-9 الخليجية.

0: أحبك وانت تدري.
1: أكسجين على الخليجية
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير وأهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعين اللي يسمعوننا من خلال دانة الأثير 1009. نوجه التحية الصباحية للي متابعينا واللي منضمين إلينا في اللحظات الأولى من خلال وقت أوتو. نتمنى لكم يوم سعيد ومميز إن شاء الله مع وصولنا إلى منتصف الأسبوع يوم الأربعاء بتاريخ 29 يوليو 2026، 7:05:15 هذا هو توقيتي في استوديو الخليج. أذكركم بوسائل التواصل لكل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون ويانا، عندكم رقم الأسمس 4000، وعندكم أيضا التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. في هذه اللحظات ومع بداية ساعتنا الأولى عندي سؤال لمستمعينا سألكم إياه في هاي اللحظات من خلال فقرة اختار، وبننتظر منكم مشاركاتكم.
1: اختار
4: اختار
1: اختار
4: اختار
1: اختار.
3: العرب ما شاء الله يتميزون بالفصاحة صح، وبالحديث البليغ وبالتشبيهات المميزة وبفن الكناية والاستعارة وكل هاي الأمور ما شاء الله، يعني نحن أهل الفصاحة والبلاغة. لكن سؤالي لمستمعينا في هاي اللحظات عن الأحرف الأبجدية ألف باء تاء ثاء، زين أتوقعون شو الحروف اللي نحن العرب نقدر ننطقها وغيرنا من غير الناطقين بالعربية صعب عليهم ينطقون هذا الحرف؟ شو هو الحرف أو الحروف اللي تميزنا واللي نحن يمكن الوحيدين اللي نستطيع أن ننطقها بطريقتها الصحيحة بينما في الثقافات الأخرى ما يقدرون على هاي الحروف؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال اختار مع اسمائكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. إذا خطر في بالكم حرف أو أكثر عن حرف شاركونا فيه مع اسمائكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. شو هي الحروف اللي موجودة عندنا نحن العرب وننطقها بسهولة ولكن تصعب على الثقافات الأخرى؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، وكل مشاركاتكم بتدخل ويانا في السحب على مسابقتنا الوحيدة اللي بندخل في تفاصيلها إن شاء الله مع بداية ساعتنا المقبلة. Good morning وصباح الخير وحياة الله يا عبير النمر، وأيضا صباح الخير والنور والسرور. يا سلام المهير تقول تصبح على الجميع وتقول انتهت الإجازة وردينا الحمد لله على السلامة. يا سلامة وآي مسي وبعد وشكرا لتواصلت ويانا وخبرينا زين كيف الإجازة، تقييم من 10 10 من 10 7 من 10 سافرتي تميتي في البلاد إذا سافرتي وين سرتي، اعطينا يعني شوية من أخبارك الجميلة وإن شاء الله أنها تكون إجازة سعيدة عليك مرت بجمالها وبسعادتها وبلحظاتها الممتعة. بناخذ فاصل لمدة دقائق بنرجع إن شاء الله وبنتواصل وياكم من بعد دقائق. stay tuned خلكم متواصلين ويانا. وشو هي الحروف اللي يستطيع العرب أن ينطقها والثقافات الأخرى ما تقدر تخيلوا؟ هل هاي الحروف موجودة؟ إذا كانت هاي الحروف الأبجدية في بالكم شاركونا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنعود.
1: هو الخليج على الخليجية.
3: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامه 33 36 الدوحة 31 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 33 42 وأخيرا الرياض 30 40.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: سافر بعون الله وحفظه والأمان، من غير شوف ولا وداع باليدين. قلبي انذبح مرة وحبك من زمان، لا تذبحه لحظة وداعك مرتين. سافر بعون الله وحفظه والأمان، من غير شوف ولا وداع باليدين. قلبي انذبح مرة وحبك من زمان، لا تذبحه لحظة وداعك مرتين. سافر وخذ عيني معاك لأي مكان، وش لي في عين ما تشوفك يظنين. ومنتك بربك تواصلني عشان، لازم تطمن قلبي من حينا لحين. يلي لك في صدري شدا روح وكيان، ودي قبل ترحل أقول لك كلمتين. شوف انتهى الدنيا اش كثر فيها حنان، ما فيها شي يملا غيابك والحنين، ما فيها شي يملا غيابك والحنين.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية، مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.
4: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

كافتار. حياكم الله مستمعينا من جديد من خلال فقرتنا الثانية عبر ساعتنا الأولى، ويسعد صباح كل من يسمعنا ويتابعنا في هاي اللحظات من خلال دانة الأثير 1009. كنت أقول شو الحروف اللي موجودة عندنا في حروفنا الأبجدية واللي تميز العرب، والعرب قادرين على نطقها بينما الثقافات الأخرى يصعب عليهم ذلك. عندنا سلام المهيري تقول حرف الغين والضاد والخاء والثاء والجيم، أوكي سلامة الغين. تخيلي من فترة قابلت بنية من النرويج، سألتها شو اسمها، كان تقول اسمي غناته، شي نطقتها غناته، فحرف الغين موجود عندهم. حرف الضاد لين الحين ما سمعت حد. حرف الخاء ترى موجود في إسبانيا في الكثير من كلماتهم، حتى حرف الثاء موجود، غراثيا موجود حرف الثاء بوضوح. التش نفس الإنجليزي CH، فيقدرون أظن ينطقونها، ولا في بعض الكلمات شاركل موجود التش، يا سلامة، بس الضاد أنا ما سمعته. فممكن أيضا عندنا منى حسن العليلي صبحت الله بالنور والسرور، تقول حرف الخاء تو ذكرنا أنه موجود عند الأسبان، والجيم قصدها التش مثل سلامة. بعد عطيناكم مثال على ذلك. بدر خلفان حمدان يقول من الأحرف الصعبة حرف الضاد وحرف العين والخاء والغين، الخاء والغين ذكرنا أنهم موجودين، والقاف والطاء، هذه من الحروف الصعبة. صباح النور والسرور يا يمع الشامسي، حياك الله ويا مرحبا بك. أحمد محمد عبيدات يقول حرف الحاء والضاد والضاد وحرف الغين، هذه بعض الحروف اللي يرى البعض بأنه يمكن ما تكون موجودة في الثقافات الأخرى. ماذا عنكم مستمعين؟ هل تتفقون ويا مشاركات مستمعين اللي وصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات، ولا عندكم إجابات أخرى؟ إذن شو الحروف اللي موجودة من في اللغة العربية من الحروف الأبجدية اللي يتميز العرب بنطقها بكل سهولة لكن تصعب على الثقافات الأخرى؟ صدقي لست أفكر بحرف الطاء، ما كنت سمعت يعني طاء في أي لهجة من اللهجات، أي لغة من اللغات اللي مرت علي، صدقي لست أفكر الحين كذي على السريع، ما جت في بالي ولا كلمة بحرف الطاء بأي لغة أخرى، بس يمكن موجودة ما أعرف، أنتوا أدرى. عموما بنرجع بنتواصل وياكم من بعد دقائق في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الاسمس 4000 او من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. شو الحروف اللي موجودة في لغتنا العربية وتميزنا وسهلة وايد علينا في النطق لكن في الثقافات الاخرى غير موجودة، ويمكن حتى يجد البعض صعوبة في نطقها؟ برجع بتواصل إياكم من بعد دقايق، خلكم متواصلين يانا. و good morning.

0: بحماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير
0: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: 1-0-0

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير، أفراح الخير،
1: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: حركة السير وإليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. شارع الاتحاد في هذه اللحظات عليه ازدحام مروري بالاتجاه إلى تقاطع الملبلازة، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من عقب سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارقة وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مرتف. هناك أيضا في هذه اللحظات كثافة مركبات بسيطة بالاتجاه إلى منطقة الخوانيج على شارع الإمارات العابر، وبالنسبة لشارع راس الخور الحركة طبيعية وانسيابية، بس ممكن تواجهون كثافة مركبات بسيطة على شارع الخيل بالاتجاه إلى دبي هيلز مول، وعن الحركة على شارع الشيخ زايد فهي طبيعية وانسيابية 100%. نتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم وتوصلون بالسلامة لوجهاتكم.

0: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
1: اختار في اختار. طلبنا منكم تشاركونا وتواصلون ويانا عن يا ترى شو الحروف اللي موجودة عند العرب وموجودة في حروفهم الأبجدية وسهل عليهم نطقها والتعامل معها، بينما بعض الثقافات الأخرى تجد صعوبة في استخدامها. مشاركات مستمعينا الأخيرة اللي وصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. صباح النور يا أحمد البدواوي يقول يا في بالي حرف الدال، لكن عقب تذكرت أني تعرفت على شخص يبدأ اسمه بحرف الدال. من زين. عندنا أيضا هند تقول سميت لغتنا بلغة الضاد لتميزها بهذا الحرف دون باقي اللغات. شكرا يا هند، بكل بساطة يعني صح كلامك. خالد النقبي يا مرحبا ويسعد صباحك، يصبح لمستمعينا وشكرا لتواصلك ويانا، ونحن أيضا نتمنى لك السعادة. حرف الحاء من مريم صالح. ما أعرف صراحة، يعني شوفوا بقولكم شيء، لغات العالم ترى كثيرة بالمناسبة، حطوا في بالكم بأن حتى في لغات العالم هناك تفرعات، صح؟ هذه اللغة تتفرع منها لغات أخرى تميز مناطق ومقاطعات مختلفة، فبالتالي حتى طريقة نطقهم للكلمات تكون مختلفة، وبالتالي هذا ممكن يعني خليهم يستخدمون حروف مش موجودة حتى في لغة الأم أو اللغة الرسمية. فما أدري، يمكن موجود حرف الحاء في لغة من اللغات العالمية، ما أعرف، وممكن لا يا مريم صح، أنا ما يعني الحين حاول أتذكر ما سمعت يعني كلمة بحرف الحاء في بعض اللغات الأجنبية، لكن ممكن يكون موجود. أيضا عندنا حمود سلطان عبيد يقول حرف الحاء والخاء والعين والغين والفاء والقاف والصاد والضاد والطاء والضاء، الحروف الصعبة على الأجانب، الضاد عفوا مو بالضاء. ممكن صح، أنا أتفق وياك. صباح السعادة والجو اللندني من عبدالله الزرعوني، يسعد صباحك، صح مبروك عليكم أمطار الرحمة مستمعين، نسينا نبارك لكم، الحمد لله الله يجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب. خالد نقبي أيضا أوكي يضيف على ذلك طبعا تفسير لموضوع الحروف، لكن احنا اليوم نبغي نتكلم عن علم الأصوات. تخيلوا علم الأصوات أيضا لها علاقة بالحروف، صوت نادر في العالم كله والعرب ينطقونه بكل سهولة في علم الأصوات يصنف بأنه صوت مجهور وانفجاري ويخرج من مؤخرة اللسان عند أقصى الفم. هذا الحرف هو حرف القاف. تخيلوا في علم الأصوات حرف القاف، هذا الصوت قاف، موجود في اللغات الأخرى، فتخيل بأن الكثير من اللغات في العالم ما فيها هذا الصوت، وعشان كذا يواجه كثير من غير العرب صعوبة في نطقه، وغالبا يستبدلونه بحرف الكاف أو يمكن حتى حرف الغين. والإعجاب في ذلك بأن العربي يتدرب منذ طفولته على مخارج صوتية كثيرة من أقصى الحلق إلى أطراف اللسان والأسنان، وهذا الشيء يعطي جهازه النطقي مرونة كبيرة. عشان كذا الكثير من العرب يلتقطون أصوات لغات ثانية بسهولة، بتلاحظون هذا الشيء، يمكن حتى تلاحظونه على نفسكم، بينما يظل كثير من غير العرب يواجهون صعوبة مع القاف والضاد، مثل ما شاركتنا أو شاركونا مستمعينا بخصوص حرف الضاد، وبما أنه يعني ما يميز اللغة العربية أنها سميت بلغة الضاد. حتى بعد سنوات من تعلم اللغة العربية السل يواجهون صعوبة في نطق حرف القاف والضاد. السالفة يعني ما تقتصر فقط على حرف القاف والضاد، ممكن أيضا الحروف الأخرى اللي أنتوا ذكرتوها، وهذه تعتبر من الأصوات اللي يصعب على كثير من غير العرب أنهم يتقنونها، لأن مخرجها وصوتها يختلف عن معظم لغات العالم. وعشان كذا دائما اللغة العربية يعني تتميز بأصواتها ومفرداتها. تخيلوا يعني حتى الحروف لها أصوات في علم الأصوات، ولها أصوات مميزة وأعطتها هاي الشخصية الفريدة، ويكفي بأن ألسنتنا تعودت على هذا النطق منذ الطفولة، ننطق هذه الحروف اللي يعجز عنها نص العالم. ولذلك يعني أنا أتكلم عني شخصيا، مثلا يوم أصادف أشخاص من من من ثقافات مختلفة ومن جنسيات مختلفة ونبتدي نتكلم أو يعني نتحدث عن شيء معين ويشاركوني مثلا بمفردات أو كلمات أو حتى بأساميهم وعلى طول أنطقها بالطريقة الصحيحة، دائما هذا الشيء يعني يعطيهم كذا اندهاش إنه واو من أول مرة يعني نطقتيها بالطريقة الصحيحة. ويعني صراحة يعود الموضوع إلى لغتنا اللغة العربية، وهذا اللي يساعدنا. نحن اليوم عندنا كل الحروف، فكيف يعني ما نقدر نتقن نطق الكلمات حتى باللغات الأجنبية أو غير العربية؟ والحمد لله على هاي النعمة. يعني أشوفوا موضوع يوم نحن نتكلم دائما الذكرى والنعم، سووا قائمة للنعم لكل يوم نعيشه، تخيلوا حتى نطقنا فيه الكثير من النعم، أن هذا الشيء يميزنا حتى عن باقي الأمم. عموما بنرجع وبنتواصل إياكم من بعد دقائق، خلكم متواصلين ويانا وبنرجع إن شاء الله وبنتواصل عشان ندخل في تفاصيل مسابقتنا الوحيدة عبر ساعتنا الثانية. فستي تيوند ولكم المزيد من التفاصيل، ودائما تفاخروا بلغتنا اللغة العربية، لغة الضاد وجمالها وما يميزها بمخارج الحروف اللي اليوم نحن تميز فيها عن غيرنا، واللي فعلا مخلتنا كذي يعني من الأشخاص اللي حتى على فكرة يوم نتعلم لغات أخرى وبتلاحظون هذا الشيء، كوري، صيني، أسباني، إيطالي، فرنسي، اللي تبونه، دائما تشوفون العربي يتقن هذه اللغات وكأنه يصبح من أهل البلد، على عكس من يأتي لتعلم اللغة العربية. ستيل نقدر نميز أن هذا يتعلم اللغة العربية وليس عربي، والمقصد مش ترى التمييز ولا العنصرية ولا غيره، لكن نراويكم كيف سبحان الله يعني لساننا سهل عليه يتعلم لغات مختلفة من لغات العالم. برجع وبتواصل وياكم، خلكم متواصلين يانا وحياكم الله.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: رحبك الغيم كأنه جالس هنا يحتريك والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك ويادي الهجر دايم للأمل هادمة فديت قلبك وسلهامة هذيك وهذيك لك سيد الشوق يا أمر بالغلا خادمة
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية
3: 1-0-0-9
4: دانت الأف
5: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
6: إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك مع تطبيق كوتشات. حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
2: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
3: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يستقبل ولي عهد عجمان. الإمارات تدين بشدة الهجوم العدواني على الأردن. الدفاع السعودي ضربات نوعية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضد ميليشيات في العراق.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سمو الشيخ عمار بن أحمد النعيمي ولي عهد عجمان، وتبادل سموهما مع سمو الشيوخ والضيوف التحية والأحاديث الودية، كما تطرق سموهما إلى عدد من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن، والذي يظل دائما على قمة الأولويات الوطنية ومحور خطة التنمية المستدامة والشاملة ضمن رؤية دولة الإمارات حاضرا ومستقبلا. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرة مسيرة، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية قامت فجر اليوم بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق، مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض. وأوضح اللواء الركن تركي المالك المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية أن الضربات جاءت رداً على الاعتداءات التي انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية موالية لإيران، وفي إطار حق المملكة في الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالك تأكيده أن المملكة لا تسعى إلى التصعيد، إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اجتماعيه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأوكراني فولدمير زيلنسكي في واشنطن كانا إيجابيين، مشيرا إلى أنه ناقش معهما عددا من القضايا المهمة دون الكشف عن تفاصيلها. وجاء لقاء ترامب مع نتنياهو وزيلنسكي على هامش حضورهما في واشنطن مراسم تأمين السيناتور الجمهوري لينسي غراهام. وتأتي تصريحات ترامب بعد لقاءات مغلقة عقدها مع كل من نتنياهو وزيلنسكي في البيت الأبيض، وصفها المشاركون بأنها اتسمت بالإيجابية، ففيما يتعلق بلقاء نتنياهو، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالمحادثات واصفا إياها بأنها واحدة من أفضل المحادثات التي جمعته بترامب، مؤكدا أن الاجتماع كان ممتازا، وقال إن الحوار اتسم بالشراكة الكاملة والدعم المتبادل وفهم الهدف المشترك والمتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية. وأضاف نتنياهو في منشور على منصة إنستغرام إن وصفه للاجتماع بأنه ممتاز لا يأتي بطريقة سطحية، مشيرا إلى أن اللقاء ضم كبار المسؤولين في إدارة ترامب. كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين لافيت إن الاجتماع المغلق استمر نحو ساعة ونصف وكان إيجابيا ومثمرا. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الوفد الإسرائيلي أن ترامب ونتنياهو أكدا التزامهما بمنع إيران من حيازة سلاح نووي، واصفا الاجتماع بأنه إيجابي للغاية، فيما اقتصر ما نشر من اللقاء على صور ثابتة من دون بث تسجيلات مصورة. أما لقاء ترامب مع زيلنسكي فقد ركز على سبل تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية في مواجهة الهجمات الصاروخية الروسية، إضافة إلى الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب. وقال زيلنسكي في منشور على منصة إكس إنه ناقش مع ترامب منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت إلى جانب أفكار أخرى لدعم قدرات الدفاع الجوي، مؤكدا أن المحادثات تناولت أيضا سبل إحياء المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب. واستمر الاجتماع المغلق لأكثر من ساعة بحسب وسائل إعلام أمريكية، وجاء بعد سلسلة لقاءات جمعت ترامب وزيلنسكي خلال الأسابيع الأخيرة، من بينها اجتماعات على هامش قمتي حلف شمال الأطلسي الناتو ومجموعة السبع، حيث أكدت الولايات المتحدة دعمها للمواقف المشتركة بشأن الحرب في أوكرانيا. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب اليابان إلى 13 قتيلا على الأقل، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين عالقين تحت الأنقاض في إقليم كوماموتو بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاياتشي اليوم. وقال تاكاياتشي للصحفيين في طوكيو بعد يوم من وقوع الزلزال إن عدد القتلى ارتفع من 3 وفيات أعلن عنها في وقت سابق. وأضافت لا يزال هناك أشخاص ينتظرون إنقاذهم والوقت ينفد، وسنحشد كل الموارد المتاحة على الأرض لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص. وقد تعطلت الكهرباء في آلاف المنازل وتصدعت طرق في أنحاء المنطقة، وصدرت تعليمات لنحو 260 ألف شخص بالتوجه إلى مراكز إيواء وسط استمرار الهزات الارتدادية في المنطقة الواقعة بجزيرة كيوشو في جنوب اليابان. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأديب. كمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير. وصباح الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية دانة الأثير 1-0-0-9.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: صباح الخير، وأعود في تواصل وياكم من خلال دانة الأثير 1009، وأوجه التحية الصباحية لكل من يسمعنا ويتابعنا ومن انضم إلينا في هذه اللحظات 8:05:54. هذا هو توقيتي في استوديو الخليجية. أرحب بكل اللي يسمعونا واللي متابعينا، سواء كنتوا تسمعونا من راديو السيارة أو حتى من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. أنا أخذكم عهود الخلاني وما زلت مستمرة في تواصل وياكم، وفي هذه اللحظات ننطلق سويا من خلال ساعتنا الثانية للتعرف على مسابقتنا الوحيدة. المشاركة بشرحها لكم في هذه اللحظات للي حابين يشاركونا في هذه المسابقة، لكن لابد من التعرف على تفاصيلها، فلننتقل سويا إلى الأجواء الحماسية إلى ميدلي شو في دبي برعاية الخليجية 1009. هذا الحفل بيجمع مجموعة من النجوم المليئين بالطاقة وبأجواءهم الرائعة، مثل الفنانة شم حمدان ومحمد الشحي ودافي وألاء الهندي، وبالإضافة إلى دي جي المرعب على مسرح مركز دبي التجاري العالمي. متى؟ عقب يومين، تاريخ 31 يوليو 2026. أنتوا تقدرون تحجزون تذاكركم من خلال platinumlist.net، لكن إذا خمنتوا ويانا التخمين الصحيح ممكن تربحون تذكرتين لحضور ميدلي شو. عن شو أو شو نخمن يا عهود؟ اللي بتخمنونه كالآتي: بما أن مجموعة من الفنانين بيحيون الميدلي شو، فاليوم أنا بسمعكم أغنية لواحد من الفنانين المشاركين في ميدلي شو، بعطيكم اسم الفنان وبنسمع اللحن سوياً، والمطلوب منكم تخمنون شو اسم هاي الأغنية. أوكي، اليوم بنسمع لحن لأغنية من أغاني الفنان محمد الشحي، والمطلوب منكم تخمنون شو اسم الأغنية. بس هذا هو المطلوب منكم، فخلونا نسمع في هاي اللحظات اللحن، وبننتظر منكم إجاباتكم الصحيحة لاسم أو عنوان هذه الأغنية. أذكركم مرة ثانية، الأغنية لمحمد الشحي، نسمع في هاي اللحظات

0: إذن هذا هو اللحن، أكيد برد بسمعكم إياه مجددا إن شاء الله في فقرتنا المقبلة. المطلوب منكم تخمنون يا ترى شو اسم هاي الأغنية مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. سمعناكم اللحن، الأغنية من أغاني الفنان محمد الشحي، الدور والباقي عليكم تعطونا شو اسم هاي الأغنية وأسماءكم الثلاثية. هذا كل المطلوب منكم. Good morning، صباح الخير للجميع.
1: هو الخليج على الخليجية.
0: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامه 33 36 الدوحة 31 40. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 33 42، وأخيرا الرياض 30 40.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة الصبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي ضليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية.
1: امتلك سيارة SUV من جي تور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر، مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
0: انطلقوا في مغامرة شتوية وسط الصيف في سنو أبوظبي مقابل 99 درهما فقط. عيشوا أجواء الثلج المنعشة بدرجة حرارة 2 تحت الصفر مئوية. العرض حتى 31 أغسطس. للحجز سنو أبوظبي.com.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: Good morning وصباح الخير، وأعود في تواصل وياكم في هذه اللحظات من خلال فقرتنا الثانية عبر ساعتنا الثانية. عندنا مسابقة وحيدة دخلنا في تفاصيلها، ولكن خلونا نشوف إذا مستمعينا إلى الآن توصلوا للإجابات الصحيحة. نلقي كذي نظرة على مشاركاتهم. حمود سلطان عبيد وسلطان عبد العزيز الغياثي وإيمان عيسى وأسماء العلي، وأيضا عندنا منو بعد مشاركنا؟ نهلة صالح. يسعد صباحكم وحياكم الله ويا هلا ويا مرحبا بكم. إلى الآن يعني عيوني تشوف إجابات صحيحة، ولكن حين بنقدم فرصة إضافية في هاي اللحظات لمستمعينا. بس خلونا ننتقل سويا إلى أجواءنا الحماسية، بما أن اليوم بيكون عندنا فايز بيربح ويانا تذكرتين لحضور مدلي شو. مدلي شو بيجمع مجموعة من النجوم وأصحاب الطاقة والأجواء الرائعة مثل شم حمدان ومحمد الشحي وآلاء الهندي ودافي ودي جي المرعب في مسرح مركز دبي التجاري العالمي ورا باكر، تاريخ 31 يوليو 2026، والراعي الإعلامي الخليجية 1009. وانتو تقدرون تحجزون تذاكركم من platinumlist.net، لكن احنا نقدم فرصة اليوم لواحد من المستمعين انه يربح تذكرتين اذا خمن التخمين الصحيح. واحد من المشاركين في مدري شو هو الفنان محمد الشحي، فانا في هاي اللحظات بسمعكم لحن لوحدة من أغاني، والمطلوب منكم تعطونا وتخمنون التخمين الصحيح لأسم الأغنية، ولا تنسون أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، فدعونا نسمع.

إذن شو اسم هاي الأغنية؟ هذا المطلوب منكم مع أسماءكم الثلاثية. وفي فقرتنا القادمة بيتم الإعلان عن اسم الفائز اللي بيربح ويانا. اسم الأغنية هذا هو المطلوب منكم. سمعناكم لحن لأغنية من أغاني الفنان محمد الشحي، وفي انتظار إجاباتكم الصحيحة. أما في هاي اللحظات خلونا نسمع هاي المحطة الغنائية بصوت الفنان حسين الجسمي، يا نسيم نهب جدواكم. بنرجع وبنتواصل من بعد دقايق في انتظار مشاركاتكم وإجاباتكم الصحيحة من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. اسمعوا اللحن.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصرة أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا
0: الخليجية 1-0-0-9.
4: امتلك سيارة SUV من جي تور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر، مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
5: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول، استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. بالنسبة لشارع الاتحاد في هذه اللحظات عليه ازدحام مروري من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملا بلازا. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين من إمارة الشارجة الازدحام المروري بادي من عند سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. هناك كثافة مركبات بسيطة عند منطقة الخوانيج على شارع الإمارات العابر، لكن من بعد ذلك تتحول الحركة إلى طبيعية وانسيابية. وهو كذلك الحال على شارع راس الخور، عليه كثافة مركبات، لكن من بعد ذلك تسلك الحركة بالاتجاه إلى شارع الخيل. عن شارع الشيخ زايد اللي أشوفه الحركة طبيعية وانسيابية بالاتجاهين. أتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم وتوصلون بالسلامة لوجهاتكم. رافقتكم السلامة.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
2: إلى ميدلي شو وإلى الفائز اللي بيربح ويانا اليوم تذكرتين لحضور ميدلي شو والاستمتاع بهذه الأجواء تاريخ 31 يوليو 2026. في هذه اللحظات بنشوف كمبيوترنا بيختار منو من مستمعينا، وبينما يختار الكمبيوتر خلونا شوي نسمعكم كلمات هاي الغنية عشان تتأكدون من صحة إجاباتكم. خلونا نسمع.

إذن رادار الوفا هذا هو اسم الأغنية، وفعلا مستمعين توصلوا للإجابات الصحيحة، ولكن في هاي اللحظات نقول ألف مبروك لك يا حمود السلطان عبيد. حمود السلطان عبيد ألف مبروك لك يا حمود، مبروك يا حمود، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون وياك على أساس تعرف كيف ممكن تستلم هاي التذكرتي للاستمتاع بأجواء المدلي شو بتاريخ 31 يوليو في مسرح مركز دبي التجاري العالمي، واللي بيجمع مجموعة من الفنانين الشباب في ليلة مليئة بالحماس والأجواء الرائعة. والراعي الإعلامي الخليجية 1009. لا تنسون أن بإمكانكم تحجزون تذاكركم من platinumlist.net. أما في هاي اللحظات خلونا ناخذ هذا الفاصل لمدة دقائق وبرجع وبتواصل وياكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة. عيالكم شو ممكن يسوون في الإجازة غير السمر كامب، غير السفر، غير الاستمتاع بالأجهزة الإلكترونية اللي موجودة عندهم، غير بتجمعهم مع أهلهم، عيال عمومتهم وخالتهم، يسيرون بيت الجدة. أكيد هناك الكثير من الأشياء يسوونها ويتعلمونها ويستفيدون منها وحتى يغيرون جو فيها. فبنتعرف على التفاصيل أكثر إن شاء الله مع بداية ساعتنا المقبلة. Stay tuned وخلكم متواصلين ويانا.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ناعم العود مزحك يذبح جدك، يذبح وانا كل ما جاء منك يا حلالي. الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي. باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي. قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك، مكان الصاحب الغالي. محلاك محلاك قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي. أهواك وغليك وقدرك وودك، ولحنك شوق ويغنيك موالي. أهد بفراقك الدنيا ولا هدك، وفني بوصلك طموحاتي وآمالي. برودة الشوق تدفع في حضن يدك، وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي. أحط راسي على منحرك واسدك، أنحب هالناس لأنك حبي الحالي. قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك، وغلاك في خافقي وصورتك في بالي. ولن ثنى رمش عينك وانتصب قدك، أشوف لون القهر في عيون عذالي. ويقول قلبي هنيالك ومن قدك، وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: اكتشف عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر إكسبلوررز مينا.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: الدورو المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: Sanctum بلا صورة.
1: يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
2: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة عامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
3: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرة مسيرة. أعلنت السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية قامت فجر اليوم بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق، مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض. قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لصواريخ باتريوت. عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس لقاءين منفصلين مع زعيمي شطري قبرص خلال زيارة نادرة للجزيرة، تمهيدا لاجتماع ثلاثي يهدف إلى استطلاع إمكان استئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ 9 سنوات. بدأ السكان في إسبانيا أجبروا على الفرار من حرائق غابات تعد من بين الأسوأ التي شهدتها البلاد في تاريخها الحديث. بدأوا بالعودة إلى منازلهم بعدما رفعت السلطات أوامر الإخلاء عن أكثر من 10 مناطق. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية. أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: يسعد صباح مستمعينا، وها نحن نعود في ساعتنا الثالثة والأخيرة 9:57 ثانية توقيتي في استوديو الخليجية، ومن خلال أوتو بالتعاون مع جزيرة ياس. ما زلت أنا أخذكم عهود الخلاني مستمرة في تواصلي وياكم. أذكركم بوسائل التواصل لكل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون ويانا. عندكم رقم الأسمس هو 4000، يعني 4-3 أصفار، وعندكم أيضا التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. أذكركم بأن لعبة كريبتو نت كولايدر بانتظاركم الآن في عالم وارنر برادرز في جزيرة ياس أبو ظبي، فتقدرون تنضمون إلى أحدث تجارب ليكس لوثر وتنطلقون في مغامرة حافلة بالتشويق عبر مدينة متروبوليس، وتستمتعون بتجربة كريبتونيت كولايدر ابتداء من تاريخ 26 يوليو. فهذه من المغامرات المشوقة للي مقرر يودي عيال الجزيرة ياس ويستمتعون بمنتزهات جزيرة ياس خلال هذه الفترة. هذه واحدة من المغامرات المشوقة، وهذه اللعبة لعبة كريبتونيت كولايدر يقدرون يستمتعون فيها تحديدا في عالم وارنر برادرز أبو ظبي. إذن هذه واحدة من التجارب اللي ممكن يستمتعون فيها عيالكم، وأصلا جزيرة ياس واحدة من الوجهات الشهيرة صراحة خلال هذه الفترة. ممكن يعني عيالكم يغيرون جو ويستمتعون بوقتهم إذا قرروا أنهم يتوجهون لهذه الأماكن المميزة اللي موجودة في بلادنا. انزين، شو بعد غير عندنا في بلادنا؟ عندنا وايد فعاليات حقيقة ما تخلص صدقا، وجهات كثيرة موجودة سواء في كل إمارات الدولة ولا حتى في مدينة دبي. خلونا ننسي دبي مول، منو ما يحب دبي مول؟ كل حد يحب دبي مول صح؟ تستانسون على دبي مول، عندكم كذا كورنر ووجهة معينة في دبي مول تفضلونها. قررتوا فرضا أنتوا وعيالكم السيرون، كيف تقدرون أنتوا تستمتعون بوقتهم وهم كيف يقدرون يستمتعون بوقتهم؟ طبعا هني القرار لكم، يا أنكم تشاركونهم في متعتهم، يا أن السيرون تستمتعون أنتوا بأجواءكم الخاصة في دبي مول، وين تطرشون عيالكم لهاوس أوف هايب في دبي مول. عندهم خلال هاي الفترة فعالية اسمها إلكتريك كرنفال، يعني تهربون من حرارة الصيف وتستمتعون بالأجواء الباردة وتنطلقون في عالم مليء بالطاقة والمفاجآت. الدخول مقابل 149 درهم، هاي تذكرة الشخص الواحد، وتمنحكم الدخول إلى 25 عالم غامر وعروض حية وشخصيات كرنفالية متجولة، والعرض الاستعراضي الكبير The Grand Parade، وأيضا أبواب سرية وتجارب مخفية ولحظات تصوير لا تنسى. هاي وجهة مثالية للعائلات بالمناسبة والأصدقاء ولكل من يبحث عن تجربة استثنائية بعيدا عن حرارة الصيف. فعالية إلكتريك كارنفال في هاوس أوف هايب بتستمر إلين تاريخ 30 أغسطس 2026، يوميا من الساعة 10 الصبح إلين الساعة 10 المساء. فرضا أنتوا تبون تطرشون عيالكم الأربعة، أو أنتوا أفراد العائلة عددكم أربعة، تذكرة العائلة عبارة عن 4 تذاكر مقابل 449 درهم، فالتوفير يصل إلى 25% للعائلات. أنزين، عشان تشوفون بنفسكم أجواء إلكتريك كارنفال وتشوفون أجواء هاوس أوف هايب، ادخلوا على موقعهم house-of-hype.com أو حتى على صفحتهم في إنستغرام عشان تشوفون آخر أخبار وفعاليات إلكتريك كارنفال من خلال حسابهم اللي هو هاوس هايب. طبعا أذكركم بأن هاوس أوف هايب يقع في فاونتن فيوز في دبي مول، فهذه تعتبر واحدة من الوجهات الترفيهية الغامرة الداخلية والحائزة على جوائز في دبي، والمصممة لعشاق المرح والاستكشاف والمفاجآت، ومن خلال الجمع بين العروض الحية والألعاب والغرف المخفية والتصوير والمطاعم يقدم المكان مغامرة سريعة الإيقاع تناسب جميع الأعمار. تبون ترجعون لعمر أصغر تستمتعون وعيالكم، ادخلوا تبون تطرشونهم هم يستمتعون ويستكشفون هذا المكان ويستفيدون منه، وأيضا المتعة تكون حاضرة وموجودة، بعد تقدرون تسوون هذا الشيء. عموما نحن في هاي اللحظات بناخذ فاصل لمدة دقائق، افتتاحيتنا بصوت الفنان حسين الجسمي ما كفاك، بنرجع بنتواصل من بعد دقائق، خلكم متواصلين يعني.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 42، المنامة 33، 36، الدوحة 31، 40. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 36، أما الكويت 33، 42، وأخيرا الرياض 30، 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا وجودي وجد من نفسه جزوعة باقي فيها علوم ما نستها، لا بغى عن سجته ينسى دموعه، مرت هذيك العلوم حولتها واشعلت نارا حطبها من ضلوعه، تاكل اللي فوقها واللي تحتها، كل مذكر من خذت قلبي قطوعه، واكتفاها النوم وعيوني قفتها، جوخ تنمن متن ابو زيد مخلوعه، لو درت عنها السلاطين اسرقتها، ضامر سرجوفها كانه بجوعه، ما تميز بينه وبين رقبتها، كانها ظبي قبل ظله يروعه، باقي فيه التفاته ما التفتها، اسم ابوها اللي يحطه تحت كوعه، واسمها اللي تدرسه في مدرستها، ما تعلف الخيال ولا فروعه غيرها، ولا تبوى منزلتها، كان عمري من سبوعه لا سبوعه، تنظمه نظم الخرز في سلسلتها، تجمعه لشعشع سهيل بطلوعه، وتنثره لحتى الأرض ورقتها، همها أشرب دلته واكل قدوعه، من ضوتني ليلة السبت وسرتها، روحت وفوادي الفرقة تلوعه، ما حسدت إلا البسيطة في ساعتها، ليتها مرواح من يرجى رجوعه، كان ما غمضت عيني من جهتها، والضياع اللي يطبوعي من طبوعه، بركات الله عليه وبركتها، ضاع عمري من سبوعه لا سبوعه، ما بقى إلا ليلة السبت وسرتها.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار.
0: أشعار.
1: على الخليجية.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها، اعرف أكثر عبر en.ae، تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
4: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها، بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
5: الليلة غير
4: أفراح، الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء، هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
5: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
4: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. شارع الاتحاد، الازدحام المروري ما زال قائم من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى تقاطع المولى بلازا. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى منطقة القصيص في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات متقطعة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مرتف بشوية. بالنسبة لشارع الإمارات العابر، للزحام المروري بادي من عقب مسيد الشارج الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج. وعن الحركة على شارع راس الخور، فهناك كثافة مركبات تكاد لا تذكر بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي الحركة عليه طبيعية كما هو الحال على شارع الشيخ زايد بالاتجاهين. لا تنسون التقيد بالأنظمة المرورية وتوصلون بالسلامة لوجهاتكم.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

دبي، جاهزين لأقوى ليلة موسيقية؟ ليلة واحدة، مسرح واحد، ونجوم يجتمعون عشان يصنعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

ميكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملي المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو. احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009. 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: عيش مغامرة ثلجية وسط الصيف في سنو أبو ظبي مقابل 99 درهم فقط. استمتعوا بكل الألعاب والتجارب الثلجية في أجواء تصل إلى سالب 2 درجة مئوية. هذا العرض المحدود حتى 31 من أغسطس. احجزوا الآن عبر snowabudhabi.com.
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بيتك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: أعود في تواصلي وياكم في اللحظات الأخيرة من خلال دانة الأثير 1009، وسننتقل في هاي اللحظات إلى خارج البوكس اللي وايد يهتمون بالعملات الرقمية. اسمعوا التفاصيل في هاي اللحظات.
3: خارج البوكس
2: إلى طيران الإمارات اللي أطلقت رسميا خدمة crypto.com، وهي خدمة دفع لتتيح لعملائها استخدام حل الدفع الرقمي عند حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق طيران الإمارات. وأصبح بإمكان العملاء اللي يمتلكون حساب لدى crypto.com عند الحجز عبر emirates.com أو تطبيق طيران الإمارات اختيار خدمة crypto.com pay كوسيلة للدفع عند إتمام عملية الحجز، حيث تتم معالجة المدفوعات بأمان ووفقا للمعايير التنظيمية المعمول بها في دولة الإمارات. وتتوفر خدمة crypto.com pay حاليا للمستخدمين المؤهلين في أكيد طبعا طيران الإمارات للحجوزات المستقرة الحجوزات المسعرة يعني بما معناه والمسوية بالدرهم الإماراتي. فهذه من الأخبار الخاصة بأصحاب العملات الرقمية. عندكم عملات رقمية؟ استفيدوا منها، اشتروا تذاكر الطيران إذا مقررين أنكم تسافرون عما قريب. إذن هذه من أخبار خارج البوكس، كانت مع crypto.com ومع emirates.com، وهذا هو تطور صراحة رهيب عندنا في الإمارات. تبغي تسافر عندك كاش، تبغي تدفع بعملاتك الرقمية، تفضل وادفع واشتر تذكرة الطيران. في هذه اللحظات بنختم وقت أوتو، استمري تقريبا في تواصل وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن، لأن اللقاء يتجدد الأسبوع، لا باكر أنا مستعيلة على الويكند، باكر يوم الخميس. وأكيد بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال دانة الأثير 1009. مع ألف ألف سلامة.

0: على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: مفروض لا قلت عني سالفة، قلني مع فعول الرجاجي لذكر أسماها، ما بيك لنته ولا غيرك يجاملني، أنا أكبر من النفوس ومن محاباها، في خاطرك شي لي تعال واسألني، لا تحكم بغيب نفسك وترضاها، لا تنوي إنك بأسلوبك تقللني، ترى الله يحاسب الناس بنواياها، وتراك منته بتفرحني وتزعلني، لأن الحقيقة حقيقة لو تناساها، به فرق بين تجاهلني وتجهلني، كبر البسيطة من أقصاها لأدناها، أنا اللي يعقول مثلك ما تحللني، الله خلق خلقه وميز مزاياها، خلقني بهالزمان اللي معلمني، كثرة حكاية الرجال وقلة أحلاها، تنزيل مثلك لقدري ما ينزلني، ما كل حاجة تمناها بتلقاها، في عيون بيض الوجوه الله مجملني، أنا أحشم شنابها ودس ملحاها، لا تعتذر لي ولا ترجي تواصلني، ولا تلحق الذنب مدح وتقصر اخطاها، مدايح اللي سواتك ما توصلني، لو تمطر الأرض ما وصل السما ماها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: اكتشفوا تجربة تسوق راقية في تعاونية الاتحاد الخوانيج مول مع الخضروات والفواكه واللحوم وقسم الأسماك والمخبز وكل ما تحتاجونه تحت سقف واحد. حملوا التطبيق واستفيدوا من مزايا برنامج تميز. تعاونية الاتحاد قيمة رائعة كل يوم.
1: تأجلت امتحاناتك؟ لا داعي لتأجيل خططك الجامعية. في جامعة هيريت وات دبي يمكن للطلاب المتضررين التحدث إلى فريق القبول لدينا حول التقديم بالدرجات المتوقعة. قد يستفيد الطلاب المؤهلون أيضا من منحة الإمارات الإقليمية للطلاب للالتحاق في سبتمبر 2026. احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في دبي. باب التقديم مفتوح لفصل سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.

0: صوت بلا صورة.
1: يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
2: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
3: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرة مسيرة. أعلنت السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية قامت فجر اليوم بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات موادية لإيران في العراق، مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض. قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لصواريخ باتريوت. بدأ سكان في إسبانيا أجبروا على الفرار من حرائق غابات تعد من بين الأسوأ التي شهدتها البلاد في تاريخها الحديث. بدأوا بالعودة إلى منازلهم بعدما رفعت السلطات أوامر الإخلاء عن أكثر من 10 مناطق. قال المستشار الألماني فريدريتش ميرت أن الاتحاد الأوروبي يحتاج لتوفير 100 مليارات اليورو وأن يظهر طموحاً أكبر في مجال التنافسية، وذلك مع بدء المفاوضات حول موازنة التكتل للفترة 2028-2034. أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بعد أن احتجزت الشرطة في ماليزيا أكثر من 100 من طالبي اللجوء الروهينجا في منشأة تابعة للأمم المتحدة في كوالالمبور. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009 الخليجية دانت الأثير.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الاثير
0: وهو القنص والهجن واكون خيال، واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.

الحجر انغمت لا تلمر احتفظ لا يطيح مرهونك وعن دموعك انحزنت عرض خايف اغرق من بكاء جفونك خايف اغرق من بكاء جفونك 1-0-0-9

0: هو الخليج
1: على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42، المنامها 32 36، الدوحة 31 40. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40، أما الكويت 33 42، وأخيرا الرياض 30 42.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك فؤادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري وما لي عنه توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. ما أنت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوك. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وامراتي، ويا عنسي اللي أتبه هذا.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
2: إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك مع تطبيق كوتشات. حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير، أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: عشت عشت.
1: واحد صفر
2: واحد صفر
1: صفر تسعة
2: صفر تسعة الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر. تعال وارسل لي خيالي ملامح، لو الحياة بطولها طعم سكر ما كان أحس بذنب غيري وسامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. أقولها للي في حبي تنكر أسامحه ولا يعرف التسامح. اطمح تراضيني يا زين وتذكر ان عاشقك لرضاك يا زين طامح. لا تصير مالح في الهجر وانت سكر. سامح ما في هجمل من اللي يسامح. سامح ما في هجمل من اللي يسامح.
0: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجية.
2: اشعار فزاع على الخليجية.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبو ظبي.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
4: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى مليون كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور في أبو ظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: الأغاني الخليجية على

0: Sanctum. بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. أعلنت السعودية أن قواتها المسلحة وبالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية قامت فجر اليوم بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض. قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لصواريخ باتريوت. بدأ سكان في إسبانيا أجبروا على الفرار من حرائق غابات تعد من بين الأسوأ التي شهدتها البلاد في تاريخها الحديث، بدأوا بالعودة إلى منازلهم بعدما رفعت السلطات أوامر الإخلاء عن أكثر من 10 مناطق. أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بعد أن احتجزت الشرطة في ماليزيا أكثر من 100 من طالبي اللجوء الروهينجا في منشأة تابعة للأمم المتحدة في كوالالمبور. تظاهر حوالي 300 شخص من أنصار المعارضة في كاراكاس للمطالبة بإجراء انتخابات قبل أيام قليلة من بدء محادثات بين الحكومة والمعارضة تهدف إلى تنظيم عملية انتقال سياسي في فنزويلا تحت إشراف الولايات المتحدة. ختاماً، أعلنت أوغندا رسمياً القضاء على تفشي مرض الإيبولا بعد إكمالها فترة المراقبة البالغة 42 يوماً إثر تعافي آخر مريض في 14 من يونيو الماضي، مؤكدة إبقاء حدودها مغلقة مع الكونغو التي لا تزال تشهد تصاعداً في أعداد الإصابات. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1-0-0-9.
2: أنا أخطيت ما أنكر. ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل، وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1-0-0-9.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي كان السحاب أرخى العبات ونفضها، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعدلوني ويعدلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ما أخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامها 32 36 الدوحة 31 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40 أما الكويت 33 42 وأخيرا الرياض 30 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: بلا توقيت بلا توقيت، هذه عادتك يا روعة التوقيت، تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت، يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي. أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت، رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي. يبارك ساعتك ربك، مليت الكون ساعة جيت، أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي. وجودك وترك الباقي، تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت. أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي، تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت. أنا أكبر حظ عن غيري جدير بحبك الراقي. حبيبي للمسافة جرم في حالي، كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي.
1: أشعار
0: على الخليجية. إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 21 أغسطس ضمن بيت ذهيت دي إكس بي الموسم الخامس.

0: ليلة كلها طرب إحساس وأجواء خليجية مميزة. الراعي الإعلامي الخليجية 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وبيت ذهي dxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي دبي كالندر وشبكة ARN.
1: انطلقوا في مغامرة شتوية وسط الصيف في سنو أبوظبي مقابل 99 درهما فقط. عيشوا أجواء الثلج المنعشة بدرجة حرارة 2 تحت الصفر مئوية. العرض حتى 31 أغسطس. للحجز سنو أبوظبي.com.

0: بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أذنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافه والتوصيات اللي أطلع فيها ما شافه والجهد اللي يطلع منها صار فيه تقبل لي أن يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أذنك. جيت الـ RTA كانت خبرتي ما تتعدى السنة ونص أخوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمسارات. استلمت 2007، مفروض يكون شغال 100% في 2009، لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر، لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي، يوصل لنا مسجات الشيخ محمد. يقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا، إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا
0: الخليجية 1-0-0-9-0-9

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره رسول الأمه فقير ومنهجه سامي لو كل واحد حزين تحده العبرة لقيتني أبكي ظنوني على وهامي لكني أصبر على الشوق وعلى أمره وصد عنه حبيبي لو أنا ضامي أسابق اليوم من فجره ليا عصره وحلف والله ما تسبقني أيامي أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي والحب جمرة على جمرة على جمرة والبعد عن من تحب الميسم الحامي والزين ما هو بزين الخد والبشرة الزين زين الخلق والعاتق السامي مداعبات القصيدة المرنة الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره يا مرحبا يا معنا خط الأقلام.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأذين.
1: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
2: ثواني شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
3: دوت كوليجي.
2: شو؟
1: إنزين.
2: شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
3: دوت كوليجي.
2: يا أنا يا أنتي. شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
3: دوت كوليجي.
1: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
3: دوت كوليجي.
1: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
3: I don't have an answer for that.
4: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
5: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
4: بالتعاون مع سنتر بوينت.
3: Is there something else I can help with?
4: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
6: الليلة غير، أفراح وخير.
4: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
6: ما بيزعل ما بيحزن.

0: Санктон بلا صورة.
1: يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
2: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
3: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية في تركيب أطراف صناعية ل51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. أعلنت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. أعلنت السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية قامت اليوم بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقة الشرقية والرياض. قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لصواريخ باتريوت. عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس لقاءين منفصلين مع زعيمي شطري قبرص خلال زيارة نادرة للجزيرة تمهيدا لاجتماع ثلاثي يهدف إلى استطلاع إمكان استئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ 9 سنوات. أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بعد أن احتجزت الشرطة في ماليزيا أكثر من 100 من طالبي اللجوء الروهينجا في منشأة تابعة للأمم المتحدة في كوالالمبور. تظاهر حوالي 300 شخص من أنصار المعارضة في كاراكاس للمطالبة بإجراء انتخابات قبل أيام قليلة من بدء محادثات بين الحكومة والمعارضة تهدف إلى تنظيم عملية انتقال سياسي في فنزويلا تحت إشراف الولايات المتحدة. ختاماً، أعلنت أوغندا رسمياً القضاء على تفشي مرض إيبولا بعد إكمالها فترة المراقبة البالغة 42 يوماً إثر تعافي آخر مريض في 14 من يونيو الماضي، مؤكدة إبقاء حدودها مغلقة مع الكونغو التي لا تزال تشهد تصاعداً في أعداد الإصابات. نهاية الموجز، شكراً على حسن المتابعة والإصغاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 كانت الأثير.

0: 00909 الخليجية.
1: 12 الظهر على دانة الأثير.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009
3: أنا ونيت يوم اللي دنا ونين اللي دعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقينة.

بلوعتي وجدي ودموعي يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي رغم هذا لك أنا معلن خضوعي صامد في وجه رمشك والجفون ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله.
1: عليهم صبر والصبر طول، عسى أنا لك صبري شفاعة.
0: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدين العود.
2: دانت الأثير.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42، المنامها 32 36، الدوحة 31 40. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40، أما الكويت 33 42، وأخيرا الرياض 30 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: دال الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو وشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروه والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال. عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال. وأسهر على فنجان بن وهالي، وأحب ظبي أكحل العين يفال. يشفيك شوفه من أريام الرمالي، واشقر طويل المعنق يشرح البال. له كل ما حان الهدد طاب فالي، في صحصح قفرة بهالي المعلال. في خايع ما فيه غير الغزالي، غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
1: قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: جزيرة ياس أبوظبي.
4: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

مراحل الطرب مع جلسات دبي. جاهزين لأقوى ليلة موسيقية؟ ليلة واحدة مسرح واحد ونجوم يجتمعون عشان يصنعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

الإيقاعات والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملي المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو. احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: مفكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري أوراق بجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمعه لين يدفى البرد بلحاني. ولا انت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صف الحياة ونومي يلهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وأنا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم أصروحي، بالله أنا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك أو إن ذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم أغصاني، وتجي وترحل وأنا جروحي هي جروحي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: خلف التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
4: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع باجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الاولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
5: واحد
6: صفر
5: صفر

0: Sfântul bila sura.
1: يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
2: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة
3: بحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية في تركيب أطراف صناعية ل 51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. أعلنت المملكة العربية السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية قامت فجر اليوم بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق، مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض. أعلنت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. تواصل فرق الإغاثة اليابانية صباح اليوم البحث عن ناجين قد يكونوا عالقين تحت أنقاض مركز تجاري في جنوب غرب البلاد إثر الزلزال الشديد الذي أوقع ما لا يقل عن 13 قتيلاً. في ختام هذا الموجز، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم مع استمرار استقرار الدولار قرب أعلى مستوى له في شهر، ما زاد تكلفة المعدن المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4021.87 دولار للأونصة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية. الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1-0-0-9.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1-0-0-9 الخليجية، دانت الأثير.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن واكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغنت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 0-0-9

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامها 32 36 الدوحة 31 40. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40، أما الكويت 33 42، وأخيرا الرياض 30 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: وجهك ونطق لسانك وبسمتك غير، خلطة شهد ولا عسل ولا سكر، على تلاعة جيدك أمسي بخير، كم لي ونابه منبهر وتفكر،
3: منبهر وتفكر
2: بينه وبين عيونك اللي مخادير، أقول وش بنسى وش بتذكر،
3: وش بتذكر وش بتذكر.
2: معطال كاعب غاني مغنج صغير، غرنوق روض فوقه الوسم بكر، شوفتك ليتام المشاعر تباشير، تحيي صفا جو في بعدك تعكر، القلب بيتك وانت كل المساير، اقرب وخلي الباب خلفك مسكر، ادخل وخلي الباب خلفك مسكر.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
5: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: بحماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير
0: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: الجو جوكم.

يا مهرة العام. لا والله غديتي فرس ترفقي كن عطرك ريح حر وصهيل. العام تمشين ما حولك عجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل.

0: الخليجية دانت الأثير. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع نقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: الله عليكم. الله الله الله سنت.
1: اجلس اجلس اجلس اجلس جلسة على دانة الأثير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا، تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعر إني هز الفضاء. تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعر إني هز الفضاء. لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء. لا تشتكي قلة الإدراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي. لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي. كني اغني هجيني فوق عوص النضى، وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي، لكني يولع في جوفي نار كنها لظى. يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرامك رضا، وانا مصحصح معك خلك مصحصح معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
1: اشعار فزاع على الخليجية.

0: صفر تسعة
1: كانت الأثية.
0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير أفراح وخير.
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
2: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
3: انطلقوا في مغامرة شتوية وسط الصيف في سنو أبوظبي مقابل 99 درهما فقط. عيشوا أجواء الثلج المنعشة بدرجة حرارة 2 تحت الصفر مئوية. العرض حتى 31 أغسطس. للحجز سنو أبوظبي.com.

0: صوت بلا صورة.
1: يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
2: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
3: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: الوفاء ليس خلقا فحسب، بل هو أساس المصداقية والثقة واستقامة العلاقات، وفي الشأن العام يصبح الولاء التعبير الأسمى عن هذا الوفاء، وفي زمن التحديات تتجلى قيمة الرجال والأوطان بقدر ما يتحلون به من وفاء وولاء. شاركت بعثة الإمارات لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في اجتماع للذكرى 50 لمعاهدة الصداقة والتعاون TAC في جنوب شرق آسيا، والذي عقد في مانيلا على هامش اجتماعات وزراء خارجية آسيان، احتفاء بمرور 5 عقود على توقيع المعاهدة التي تسهم في تعزيز السلام والاحترام المتبادل والتسوية السلمية للنزاعات وعلاقات حسن الجوار في المنطقة. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بمصر في تركيب أطراف صناعية ل51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشام 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. واصل الجيش الإسرائيلي اليوم تنفيذ قصف مدفعي وتوغلات وعمليات نسف لمنازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. تواصل فرق الإغاثة اليابانية صباح اليوم البحث عن ناجين قد يكونوا عالقين تحت أنقاض مركز تجاري في جنوب غرب البلاد إثر الزلزال الشديد الذي أوقع ما لا يقل عن 13 قتيلاً. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 كانت الأثير.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامها 32 36 الدوحة 31 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40 أما الكويت 33 42 وأخيرا الرياض 30 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: كل ما عرضت لي بحل الكلام شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام ونظرتك تسبق علامك القلوب. انت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدينك العوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا البر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام أو قما شمس تحية للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي، نبي يجيب التكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي تبتيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي تبتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. يمكن كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقي، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. أي وقت، أنا أتكلم عن 2007، أي وقت إذا القيادة دوبها تعرف كم جيمة الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سألت عن النظام هذا قبل كم من سنة، وين راح هذا النظام؟ كان أول نظام يبث حكومة دبي، يعني بالأصول ويعني بالممتلكات الخاصة بالحكومة. قالوا لي دكتورة ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومة دبي لتنظيم الأصول في الحكومة. كانوا دائما يقولوا لنا أنتوا تشتغلون في الحكومة، أنت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني أنت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا 1009
0: كانت الأثير. اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فستيفال سيتي مول، استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع مع نقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عسى ستار الهجر فوقها ينسدل، القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطع لرضاك أدل، ينقل ودادك من وريد إلى وريد، ويذوب لا سمع الحميمات تهدل. أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما أعطاك الله من الجسم الرغيد، متطرف من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم أمة محمد في جدل، قفلت باب الوصل يترفى العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل، ما الشوق لك ينقص اشوف انها يزيد، الظاهر ان الباب ما سكره عدل، عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
1: اشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0-0-9
4: الخليجية.
5: أحبك كثر ما قالوا، حبيبك ما درى عنك.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
6: الخليجية هي بس
3: 100% خليجية.

ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

0: يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق
1: بالمسافر
0: بالمسافر

0: 0009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الاثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لانت منهم سالم ولا انا سلم
2: يا ماخذ الاول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقه الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجيه 09

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامها 32 36 الدوحة 31 40. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40، أما الكويت 33 42، وأخيرا الرياض 30 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: أحسب إني قبل عرفك صبور وقصاوي، لين وردني غيابك إحداد على سنة.
3: لين وردني غيابك إحداد على سنة.
2: فالتك ملك يد ولاحقك بالمناوي، هذا هو الجنون اللي يقولون عنه. كنت في الأرض صعب شلون وانت السماوي، عدنا بك نهارا في حنة ورنة، ويلهم كيف ما راعوا شعور الهواوي، ما درهم في هنا وما درهم في جنة.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
5: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
6: جزيرة ياس أبوظبي.

خلني في محجر عيونك حبيبي، وخلني خلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن. دامك انسى الهمت بالرمش الظليل تفلني، لعن ابو ذا الرمش كيف اني من أسبابه أجنّ.

دبي، جاهزين لأقوى ليلة موسيقية، ليلة وحدة، مسرح واحد، ونجوم يجتمعون عشان يسمعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

0: إيقاعات والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملي المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو. احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009. خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
1: إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك مع تطبيق كوتشات. حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
2: إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 21 أغسطس ضمن بيت ذهيت دي إكس بي الموسم الخامس.

إلى كلها طرب إحساس وأجواء خليجية مميزة. الراعي الإعلامي الخليجية 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وبيت ذهي dxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي كالندر وشبكة ARN.

أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: شوقي شوقي حمايم والغناوي ربابة غنت على لحن الربابة حمايم يا صاحبي بعض النوايا تشابه والفعل يفرق بين بايع وسايم يلي حبيبك فيك زايد عذابه دايم على باله ولو كان نايم قربك سعادة والمفارق كآبة مشاعرك ورد وغرامك نسايم عزمت قلبك للغلا والرحابة لو كان ما بين الحبايب عزايم لو خافقك يفتح لفزاع بابه لقيت قلبه عنه والبيض صايم ولو ان حاسيس القلوب التشابه سمحت لي كل الذنوب العظايم القلب لك روض خضر ما وطابه الا غلاك اللي احييه دايم اعذر حبيبك لو يطول غيابه من طول الغيبات يا بالغنايم
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: واحد صفر صفر تسعة
4: الخليجية دانت الأثير.
5: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر، مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. ناقشت لجنة التكامل الاقتصادي خلال اجتماعها برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة وبحضور أصحاب السعادة مديري عموم الدوائر الاقتصادية الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وترسيخ ثقة المستثمرين ومجتمعات الأعمال في الاقتصاد الوطني. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بمصر في تركيب أطراف صناعية ل 51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع اليابان إثر الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص إضافة إلى أضرار مادية جسيمة. تواصل فرق الإغاثة اليابانية صباح اليوم البحث عن ناجين قد يكونوا عالقين تحت أنقاض مركز تجاري في جنوب غرب البلاد إثر الزلزال الشديد الذي أوقع ما لا يقل عن 13 قتيلاً. نددت الأمم المتحدة اليوم بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت في خطوة قد تساعد كييف على زيادة إنتاجها المحلي من صواريخ الدفاع الجوي التي تقول إنها بحاجة ماسة إليها. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الورد أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: 4 هي الساعة على دانة الأثير.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: شورت كات على الخليجية.
4: يا هلا ومرحبا بكل مستمعينا عبر أثير الخليجية 1-0-0-9 من هذه اللحظات ولمدة ساعتين. يسعدني أكون برفقتكم أنا مريم الجسمي ومن خلال فقراتنا المتنوعة. اليوم حبيت أبدأ البرنامج بهذا السؤال وبختبر يعني ونشوف نكتشف جانب من حياتكم وتحديدا الجانب العملي. لو ربحت 1,000,000 درهم بشكل مفاجئ بشكل غير متوقع، هل بتستمر في عملك ولا بتقدم استقالتك في اليوم التالي؟ سؤال سريع حبينا نبدأ فيه البرنامج ونختبر أو خلينا نقول نعرف اختيار مستمعينا، وممكن من خلال إجاباتكم نكشف جانب من علاقتكم بالعمل. إذن لو ربحت 1,000,000 درهم هل بتستمر في عملك ولا كأنك حصلت على 1,000,000 درهم ولا بتقدم على استقالتك على طول في اليوم التالي؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. مجموعة من المحطات الغنائية الخليجية الرائعة بنسمعها وياكم خلال ساعتنا الأولى، والبداية أناني للفنان عبد المجيد عبد الله. مساكم خير وسعادة.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامها 32 36 الدوحة 31 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40 أما الكويت 33 42 وأخيرا الرياض 30 42.
0: هو الخليج على الخليجية.
1: شورت كات
0: على الخليجية.
3: يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. أكيد كلنا نحب الفلوس وكلنا نتمنى نحصل على المليون، ولكن سؤالي يقول: لو ربحت المليون هل يا ترى بتستمر في عملك ولا بتقدم استقالتك في اليوم التالي؟ سؤالي هذا بنكمله بموضوعنا التالي اللي بتعرفون إن شاء الله تفاصيله في الدقائق الجاية، وبنربطها كذلك بفقرتنا اللي بعدها. عموما خلونا نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا. هل بيواظبون على عملهم ولا كأنهم حصلوا على المليون، ولا حياتهم بتتغير؟ ممكن نظرتهم تجاه الأمور المختلفة في هذه الحياة ممكن تتغير، وكذلك نظرتهم تجاه العمل ممكن تتغير بعد حصولهم على المليون. خلونا نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا. مساج خير وسعادة عبير النمر. إيمان عاد هذا سؤالنا سمعتي مو في وقتي، يمكن تقول: اليوم وقع عقد عمل وأول يوم أداوم فيه، لكن سؤالكم خلاني أقول أنا ليش استعجلت في التوقيع على هذا العقد. لا، نقول لك ألف مبروك عليك الوظيفة الجديدة يا إيمان، وإن شاء الله تكون فاتحة خير وبركة عليك يا رب. وسؤالنا هذا طبعا تعبير مجازي من باب خلنا نقول الخيال اللي نتمنى يكون حقيقة، ولكن يبقى السؤال الأهم: هل يا ترى حياتنا بعد حصولنا على المال بشكل مفاجئ ممكن تتغير، خصوصا حياتنا في العمل؟ هني النقطة. تحية لك يا إيمان مرة ثانية. فيصل بلوشي يقول: مساكم الله بالخير. أول شيء يقول: المليون، والله لو ربحت مليون بستقيل، ولكن بستقيل من الكسل، بستقيل من السهر ومن الأكل الغلط، ولكن دوامي لا والله مستحيل بكمل. كل هذا عشان أي؟ وقلكم شفتوا كيف الغني المتواضع وين وصل. كفو يا فيصل. سعيد الهنداسي مساك الله بالنور يقول: أكيد أنا بستمر بالعمل. موزة الجابري يسعد مساك يا موزة. موزة تقول: الله يرزقنا. تقول: هي بكمل. وتمويه، أيوة تعجبيني يا موزة عن الحسد. ها، تحية لك يا موزة. وأيضا وصلتنا المشاركة في هذه اللحظات من أحد المتابعين يقول: أكيد بستمر بالعمل ولا كأني حصلت على المليون. هذا بالنسبة لآراء ومشاركات وردود أفعال مستمعينا تجاه العمل تحديدا، وبالأخص إذا ربحوا المليون. ياكم مليون من غير جهد بشكل مفاجئ، هل يا ترى بتتركون وظيفتكم ولا بتكملون؟ مساكم خير وسعادة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فؤاد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من فرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساها وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلة اللي في وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل لا روح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 1-0-0-9.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

0: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد. سألناكم قبل شوي مستمعين، أيا كانت وظيفتكم وأيا كان وضعكم في العمل، لو ربحتوا مليون درهم أو حصلتوا على مليون درهم بشكل مفاجئ، هل بتفكرون جديا أنكم تطلعون من دوامكم، بتقدمون استقالتكم، ولا الموضوع بالنسبة لكم ما بيتغير من ناحية العمل؟ أغلب المستمعين لا، قالوا ما بنطلع من مجال العمل وبنستمر في وظيفتنا الحالية، ومثل ما يقول أحد المتابعين الوظيفة مهمة والدخل الثابت جدا مهم. فعلا الأمور تقاس ب خلنا نقول أمور عديدة، منها الالتزامات المادية وكذلك الأمور المتعلقة الأخرى، خصوصا في مسألة المادة. فلذلك الواحد لازم يفكر جديا ويفكر جيدا قبل ما يقدم على أي خطوة في الحياة، مو بس هذا الموضوع اللي نتكلم عنه ولكن بشكل عام في الحياة. اليوم بما أننا نتكلم عن الوظيفة وعن العمل، في فقرة شيء واحد أباكم تعطوني شيء واحد، أكثر شيء تحبونه في عملكم. شيء واحد اليوم أباكم تخبروني عن شيء واحد فقط يعتبر أكثر شيء تحبونه في عملكم ووظيفتكم الحالية. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، أيضا من خلال تطبيق إكس أت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. مثل الورد والياسمين يا مريم، هالرسالة وصلتنا من مستمعتنا أمل أحمد، وأيضا تحياتنا لكل من انضم في التواصل والمتابعة في هذه اللحظات. إذن سؤالنا يقول، بس أباكم تعطوني شيء واحد يعتبر أحلى شيء وأكثر شيء تحبونه في وظيفتكم الحالية.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: درب السلامة لكل مرتادي الطرقات وين ما تكون وجهتكم في هذه الأثناء. جميع الطرقات الرئيسية في مدينة دبي تشهد انسيابية في حركة السير ما عدا شارع الشيخ محمد بن زايد، والزحمة تبدأ من جسر الراشدية بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما نتمنى لكم السلامة، وعشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي تابعوا برامج الخليجية 1009.
3: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير، أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: 9.
1: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009.
3: ليلة وحدة تجمع كل هذه الأسماء على مسرح واحد. شم حمدان، محمد الشحي، دافي، آلاء الهندي، ومعاهم دي جي المرعب. أمسية ولا أروع تعيشونها مع مدلي شو تاريخ 31 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009. التذاكر متوفرة الآن عبر موقع platinumlist.net. يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات ومن خلال ساعتنا الأولى من شورت كات. اليوم حبينا نتكلم عن أجواء العمل وأكثر شيء تحبونه في عملكم. شيء واحد، أتوقع هناك أكثر من شيء، ولكن بين الأشياء العديدة شيء واحد فقط يعتبر أكثر شيء تحبونه في عملكم. ما هو؟

شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد لكل وظيفة ولكل عمل خلنا نقول جوانب عديدة، هناك جوانب إيجابية وهناك جوانب سلبية، ولكن المطلوب مننا نحن نركز على أي جانب من هذه الجوانب ونحاول قدر المستطاع نصلح الأمور السلبية ونحولها إلى إيجابية ونركز على الأمور الإيجابية، لأن هذه الحياة وهذا هو العمل أيا كانت الوظيفة وأيا كانت طبيعة عملنا. بالتأكيد هناك إيجابيات وهناك سلبيات، ولكن المهم نظرتنا نحن تجاه العمل والوظيفة. عموما سألناكم قبل هذا السؤال، أحلى شيء تحبونه في عملكم الحالي؟ سألناكم هل لو حصلتوا على 1,000,000 درهم بتفكرون على طول في الاستقالة؟ أول شيء بيخطر على بالكم أنكم تطلعون من وظيفتكم، ولا الموضوع بيكون ما له علاقة أبدا بالعمل؟ بالنسبة لعبير تقول لا والله أول شيء بسوي لي مشروع، وبعد ما أنجح فيه ممكن أفكر أترك الدوام. هذا هو التفكير الحكيم في كل الأمور المتعلقة بالمادة وغير المادة. قبل ما نتخذ أي قرار مهم في حياتنا من الضروري والمهم أن نشوف تبعات هذا القرار. أمل تقول التمسك بالدوام والعمل حياة العمل، تقول عطاء والله يعوض ويكرم ويهدي الخير وبالخير وفي الخير. تقول الحكمة والاستخارة مطلوبين لأن الفلوس تخلص بسرعة. فعلا كلامك صحيح، حتى لو كان المبلغ 1,000,000 درهم يمكن البعض يشوف 1,000,000 أصلا قليلة يعني، أو هذا المبلغ قليل خصوصا في وقتنا الحالي، ولكن كان تعبيرنا مجازي ومن باب الخيال قلنا 1,000,000 مو بأكثر. انزين نشوف في فقرة شيء واحد عن الأشياء اللي يشوفونها مستمعين ومستمعاتنا تعتبر من أهم الأشياء وأكثر الأشياء اللي يحبونها في وظيفتهم وعملهم الحالي. عبير تقول مساعدة الناس، حلو الواحد يشتغل في وظيفة من خلالها يعني يرسم البسمة على وجوه الناس. عدنان المنصور يسعد مساكي عدنان يقول أفضل شيء في العمل هو تقدير المجتهدين. فعلا التقدير يعتبر من أهم الأمور اللي تخلي الواحد وتخلي الموظف فعلا يعني يلتزم بوظيفته وبعمله، وكذلك يكون متمسك بوظيفته. خلود الكندي مساك الله بالنور تقول الحلو في وظيفتي الفريق اللي أشتغل وياه ولله الحمد. أي أيضا العمل ضمن فريق متعاون، فريق يعني على قلب واحد، من الأشياء الجميلة والمهمة جدا في العمل، وكذلك لها علاقة بشكل إيجابي على إنتاجية الموظفين. نورة يوسف تقول ساعات العمل المرنة. هذه مشاركات ورسائل مستمعين ومستمعات، نراجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق إكس أت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية سؤالنا يقول

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني. خل العرب في معركة عين جالوت، كل شيء يتمنى يشارك فيني، الأرض والأشجار والبحر والحوت. يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني، مضاع لك ضايع ولا فات لك فوت، اكسر رجال ان شاف حسنك يليني، ويبنت في جنبك تحول لطاغوت. خذني معك بلاك انا ما يبيني، يا شعر وراشد ويا سحر هاروت. هذه منياتي يا مبعثر سنيني، الود ودي نجتمع لو بتابوت، ودي احطك يا حبيبي في عيني واسكر عيوني عليك انت

0: واموت وادخل مع قبر الغرام الحزيني واسمع تناهية المحبة بلا صوت.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
3: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: على الله محطة غنائية للفنان عبد الله رويشد، نسمعها وياكم في هذه اللحظات ومع ختام ساعتنا الأولى، ولكن بنبدأ ساعتنا الثانية بمشاركاتكم ورسائلكم. بننتقل إلى فقرتنا التالية قصة مثل. اليوم حبينا نتكلم عن مجال العمل. أدري وظيفتكم الحالية وعملكم الحالي فيه جوانب سلبية، ولكن بالتأكيد هناك جوانب إيجابية أكثر من جانب واحد، صح؟ بين الجوانب الإيجابية العديدة أباكم تعطوني جانب إيجابي واحد، شيء واحد يعتبر أكثر شيء تحبه في مجال العمل، أكثر شيء تحبه في مجال عملك الحالي. على رقم الـ SMS 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: Санктон بلا صورة.
1: يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
2: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
3: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أحييكم من جديد في هذا الموجز الإخباري. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية سلوفاكيا في زيارة عمل، ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بمصر في تركيب أطراف صناعية ل51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع اليابان إثر الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة. وعبرت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة اليابان وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. تواصل فرق الإغاثة اليابانية صباح اليوم البحث عن ناجين قد يكونوا عالقين تحت أنقاض مركز تجاري في جنوب غرب البلاد إثر الزلزال الشديد الذي أوقع ما لا يقل عن 13 قتيلاً. نددت الأمم المتحدة اليوم بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. كافح رجال الإطفاء في اليونان لإخماد حريق هائل خرج عن نطاق السيطرة في جزيرة باروس في بحر إيجيه اليوم بعد أن انتشرت ألسنة اللهب بسرعة الليلة الماضية، مما دفع إلى عمليات إجلاء احترازية حيث هددت الرياح القوية بإعاقة جهود مكافحة الحرائق. ختام الموجز بهذا الخبر. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير الزي المدرسي لطلبة المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026-2027، وذلك ضمن استعداداتها للعام الجديد بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف 12. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: شورت كات على الخليجية.
2: قبل ما نرجع لموضوعنا عن العمل والشيء اللي تحبونه في عملكم، ما شاء الله الأجواء من بعيد لبعيد رائعة جدا. بعد شوي بننتقل إياكم إلى فقرة فسرها، وسؤالي يقول بشو تشبهون الجو؟ يعني أشوفه بصراحة من بعيد لبعيد ومن وراء الشباك، أشوفه جو رائع وطقس رائع جدا. ولكن أنتم مستمعين كيف تشوفون الجو وكيف توصفونه؟ هذا الجو اللي نعيشه هاليومين، كيف توصفونه؟ وعلى فكرة على طاري الجو، خبروني إذا عندكم أمطار أو إذا حاليا حالة الجو غير مستقرة في المناطق أو المنطقة اللي متواجدين فيها حاليا، لأن ما شاء الله أمس شفنا أمطار الخير في بعض مناطق ومدن الدولة، ونقول إن شاء الله تكون أمطار خير وبركة دائما على الجميع. إنزين، خلونا ننتقل في البداية إلى بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. كنا نتكلم عن أكثر شيء تحبونه في وظيفتكم الحالية. أمل تقول التواصل الصحي حياة، يا رب عمل صحي وحياة صحية وتواصل صحي بصحة وعافية. فعلا يعني الواحد سواء كان على رأس عمله أو طلع من وظيفته، ولكن يبقى التواصل مع الأشخاص والزملاء اللي يعزهم ويعزونه، تبقى هذه الروح الجميلة، روح التواصل، تعتبر فعلا من الأشياء الجميلة اللي ممكن يعيشها الموظف كذكرى مع موظفينا. أيضا أحد المتابعين يقول أكثر شيء أحبه في عملي المرونة. إنزين، هذا بالنسبة لمشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا. بنختم موضوعنا عن العمل بفقرتنا التالية.
3: حبل الكذب قصير،
4: كل يرى الناس بعين طبعا،
5: كل يغني على ليلة،
6: ليه ما يطول العنب حامضا عنا يقول،
7: اللي ما يعرف الصقر يشوي.
8: انتو شو ذكركم في هذه الأمثال؟ تعرفون شو قصتهم؟
0: قصة مثل
2: باب النجار مخلوع. هذا المثل يقال غالبا عند رؤية شخص يقوم بخدمة الآخرين في شيء على الرغم من أنه يحسن عمله وإتمامه على أكمل وجه، ولكن يوم يسوي هذا العمل لنفسه لا يقوم يعني أداءه بنفس الجودة، بمعنى لا يهتم بشؤونه الخاصة كما يهتم بها للآخرين. ولكن ما هي قصة هذا المثل؟ يقال كان هناك نجار ماهر تقدم به العمر، فقرر اعتزال مهنة النجارة وقضاء ما بقي له من العمر في الراحة مع زوجته وأولاده. ولكن صاحب العمل رفض هذا القرار لعدم نيته في الاستغناء عنه، وأراده أن يظل في العمل مقابل زيادة في الأجر، ولكن النجار رفض هذا العرض. صاحب العمل شو قال له؟ قال له خلاص بطلب منك طلب أخير، وهي بناء منزل، ويعتبر هذا خلاص آخر منزل تبنيه، وبعدها تستطيع أن تتقاعد. فوافق النجار، ولكن لم يحسن النجار صنع هذا المنزل، وذلك بسبب استعجاله في الانتهاء منه استعدادا للتقاعد، فأنهى العمل ببناء المنزل في أسوأ صورة مع أنه كان نجار ماهر. ولكن تفاجأ بعد ذلك بإهداء صاحب العمل هذا المنزل له، تعبيراً عن امتنانه في السنوات التي عمل بها معه. فندم النجار على فعلته، وتمنى لو كان أحسن في صنعه. فكلما مر الناس على بيت النجار السيء قالوا باب النجار مخلوع، تعودوا عليه وعلى إتقانه ومهارته في البناء وفي العمل، ولكن بنفسه يعني هذا البيت اللي يسكنه للأسف كان أسوأ من البيوت اللي صنعها سابقا. يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. الجو اللي نعيشه الحين، خبرونا بشو تشبهونه وكيف تشوفون الجو؟ كل واحد وحسب منظوره وحسب خياله. ويا مساء الخير والسعادة.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامها 32 36 الدوحة 31 40. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40، أما الكويت 33 42، وأخيرا الرياض 30 42.
0: هو الخليج على الخليجية.
1: شورت كات
0: على الخليجية.
3: مساء الخير. والغيوم بالنسبة لحالة الجو، هناك فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة، مثيرة للغبار مع السحب تحديدا في بعض المناطق الشرقية والمناطق الغربية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية في الدولة. حاليا عندنا نحن هني مثل ما نشوف الأجواء غائمة ما شاء الله، وتبشر بهطول أمطار الخير، وإن شاء الله تينا يعني هذه الأمطار مثل ما شهدنا وشهدت بعض مناطق الدولة هطول أمطار مختلفة الشدة، إن شاء الله تينا، وحتى لو كان رذاذ نحن راضين. تحياتنا للجميع، وتحياتنا أيضا مستمعتنا أمل أحمد بالنسبة للعمل، تقول العمل عز وكرامة وبركة، ليس فقط وقت للعمل. وبالنسبة للجو لطيف جدا، جبر خاطر وبشارة للشتاء فعلا، يعني هذا الجو اللي نعيشه اليوم يذكرنا بأجواء الشتاء من بعيد لبعيد يعني. أحد المتابعين يقول صحر ولكن منظر الغيوم يسعدنا. صدقتوا فعلا، يعني الغيوم حتى لو كانت خالية من الأمطار، مجرد مشاهدتنا للغيوم فعلا نسعد بهذه الأجواء على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة. انزين، بنتقل ياكم إلى فقرتنا التالية، ولكن خلوني أسألكم هذا السؤال. سؤال يقول: ما هي أبعد وجهة زرتوها؟ سواء تخبرونا عن اسم هذه الدولة أو هذه الوجهة، أو تخبرونا كم كانت مدة الرحلة. أبعد وجهة زرتوها، كم كانت مدة هذه الرحلة؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. إلى رعبوب والفنان راشد الماجد.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: ليه تطعني وأنا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، أنت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. ليه تطعني وأنا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، أنت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. مبشع من جروح طعنات القفية، غير سكين تصيب بهالبشاعة، لا تتوب ولا تذوب ولا تري، جرحها جرح وفضاعتها فضاعة، ترتوي من فيض دمي والتفية، وصار قلبي مثل أخوها بالرضاعة. وانت ليل لو ضويته ما يضيع، ضعت فيه وشفت نفسي في ضياعة، أتهيى وين ما شوفه تهيى، وارسي بمرساه وشراعي شراعه، من عرفته والمحية بالمحية، وما يروح إلا ذراعي في ذراعه، إن رضيت أرضيه وإن عييت عيه، وإن طلبني قلت له سمع وطاعة، ما عشقت من النجوم إلا الثرية، وما ملكت من الكنوز إلا القناعة، وأنت وجيوش الموادع والجفية، كيف أوقف ضدكم وأنتم جماعة؟ لو بجيكم بالشجاعة والحمية، ألبى لأن الكثرة تغلب الشجاعة.

0: على الخليجية.
1: مستقبلك يتشكل من خلال الخيارات التي تتخذها اليوم. في جامعة هاريت وات دبي احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في قلب دبي، مع برامج تعليمية مرتبطة بالصناعة وبرامج تركز على المسار الوظيفي، من إدارة الأعمال والهندسة إلى علم النفس والتصميم وعلوم البيانات والبناء وغيرها. تعد برامجنا الطلاب للحياة خارج مقاعد الدراسة. بدأ التسجيل لشهر سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية.
1: بعض الناس مثل ما نعرف يستبعدون اختيار وجهات معينة للسفر، وذلك لبعد المسافة والتي قد تمتد لعشر، 12، 14 أو يمكن 16 ساعة. عشان كذي يستبعدون هذه الوجهات ويعني يختارون وجهات أقرب من الوجهات البعيدة. عموما سؤالنا يقول: ما هي أبعد وجهة زرتوها سابقا؟ سواء تخبرونا عن هذه الوجهة، اسم هذه الوجهة، أو كم كانت مدة الرحلة. بعد شوي بنختم برنامجنا بوجهة تعتبر من الوجهات البعيدة، البعيدة جدا، ولكن وايد ناس يحبون يعني يقضون إجازتهم الطويلة في هذه الوجهة تحديدا. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. إذن من خلال سفراتكم السابقة خبرونا عن أبعد وجهة زرتوها، سواء تخبرونا عن اسم هذه الوجهة أو هذه الدولة، أو مدة الرحلة، كم ساعة مدة وكم ساعة كانت الرحلة من بلدكم إلى بلد الوصول. إذن نراجعين بعد شوي مع مشاركاتكم ورسائلكم، ولكن في هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
0: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
1: حاليا عندنا كثافة مركبات بالاتجاهين من على شارع الخيل من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير، وبالانتقال إلى شارع الاتحاد حاليا الزحمة تبدأ من بعد مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، زحمة متفرقة على شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى نفق المطار، وأخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد الزحمة تبدأ حاليا من بعد جسر سيتي سنتر مردف بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية أخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ورافقتكم السلامة.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
1: مرحبا بك حصة، وتحية لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. حصة تقول: تقريبا كانت 10 ساعات والوجهة إلى اليابان. هل يا ترى رحتوا أي وجهة تعتبر بعيدة تماماً عنا تبعد أكثر من 10 ساعات؟ خبرونا عن مدة هذه الرحلة أو عن الوجهة.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيباني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أنه يتكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات اللي أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل ان هي بتوصل اللي انت وصلتي اليوم؟
2: ابدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا
4: 1-0-0-9،
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Wasl Exit.
1: اسم علم سمى. اليوم الموقع اللي اخترناه موقع بعيد بعيد بعيد عن دولة الإمارات، ولكن سألناكم في البداية رحلاتكم السابقة وسفراتكم السابقة، خبرونا عن الوجهة اللي تعتبر الأبعد واللي زرتوها وتبعد عنا مسافات طويلة، سواء تخبرونا عن اسم هذه الوجهة أو تخبرونا عن مدة الرحلة اللي قطعتوها للوصول إلى هذه الوجهة. مساك الله بالنور عبد الله الزرعون يقول مساء السعادة والأجواء الجميلة مدينة جولد كوست ومدينة كانبيرا في أستراليا 14 ساعة. منى البلوشي مساك الله بالنور تقول أمريكا 15 ساعة. على فكرة بعض الناس ممكن يتحملون يعني السفر لساعات طويلة، ولكن بعض الناس حتى لو كانت في خاطرهم هذه الوجهة ويبون يزورونها ولكن يستبعدون هذه المسافة ويمكن يتعبون من الطيارة أو يعني عندهم مشاكل أخرى تمنعهم من اختيار هذه الوجهات البعيدة. تحياتنا نتش أمل أحمد تقول ميونخ 6 ساعات تقريبا. إنزين، هذا بالنسبة لمشاركات ورسائل مستمعين. اليوم بنتوجه إلى المكان اللي زاره مستمعنا عبد الله زرعوني، أستراليا. سميت أستراليا بهذا الاسم، يقولكم الاسم مشتق من الكلمة اللاتينية أستراليس ومعناها الجنوبي، وذلك إشارة إلى موقع القارة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، لذلك سميت أستراليا بهذا الاسم مثل ما قلنا نسبة إلى الكلمة أو ترجع إلى الكلمة اللاتينية أستراليس ومعناها الجنوبي. ومن أستراليا آخر الدنيا نختم برنامجنا لهذا اليوم ونقول شكرا لكل من تابعنا وتواصل يانا في شورت كات. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء وياكم الساعة 4 عصرا. كنت ياكم مريم الجسمي، واليوم محطتنا الغنائية صحيح فيها شوية حزن وشوية شجن، ولكنها محطة غنائية رائعة. هذه الأغنية أهداء مني للجميع، أتوقع تناسب هذه الأجواء الجميلة صح؟ شكرا للجميع ومع ألف سلامة.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كله زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوي اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1
3: 0
0: 0

0: خلف التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في

دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: Султон بلا صورة.
1: يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
2: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
3: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يصل سلوفاكيا في زيارة عمل. عبد الله الحامد يبحث في لندن مع سناب شات حوكمة المنصات الرقمية. ترامب بشأن إيران: سنضربهم بقوة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية سلوفاكيا في زيارة عمل، ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان رئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة. بحث معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام خلال لقاء عقد في لندن مع جان غوني المدير العام للسياسات العامة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة سناب شات سبل تعزيز التعاون في مجالات السلامة الرقمية وحوكمة المنصات وتطوير بيئة إعلامية رقمية أكثر أمانا وموثوقية، بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا والإعلام. وتناول اللقاء عددا من المحاور المرتبطة بأولويات السياسة الرقمية العالمية، وفي مقدمتها تعزيز حماية الأطفال والشباب في الفضاء الرقمي وتوفير تجارب رقمية ملائمة للفئات العمرية، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات في الإشراف المسؤول على المحتوى ورفع مستويات الشفافية والمساءلة لدى المنصات الرقمية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع اليابان إثر الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة اليابان وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. في ذات الشأن، تواصل فرق الإغاثة اليابانية صباح اليوم البحث عن ناجين قد يكونوا عالقين تحت أنقاض مركز تجاري في جنوب غرب البلاد إثر الزلزال الشديد. وأعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي أمس أو اليوم عفوا ارتفاع حصيلة الزلزال البالغة شدته 7.1 درجات الذي ضرب يوم أمس محافظة كوماموتو في جزيرة كيوشو إلى 13 قتيلا مؤكدا. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بمصر في تركيب أطراف صناعية ل 51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ويهدف برنامج خطوة أمل إلى إعادة تأهيل المصابين من مبتوري الأطراف من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الطبية والتأهيلية تشمل التقييم الطبي وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية وتنفيذ جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي، إلى جانب المتابعة الطبية المستمرة بما يسهم في تمكين المستفيدين من التكيف مع الأطراف الصناعية واستعادة قدرتهم على الحركة والعودة إلى ممارسة حياتهم اليومية. نددت الأمم المتحدة اليوم بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمتساني في بيان إنه في ظل بلوغ هجمات المستوطنين الإسرائيليين وعمليات إنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية أعلى مستوياتها على الإطلاق، يتعين على الدول الأخرى التحرك بشكل عاجل وموحد لوقف عمليات القتل ونزع الملكية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم نتائج الزيارة إلى واشنطن والوضع في جنوب لبنان. استقبل الرئيس عون اليوم بري وعرض معه الأوضاع العامة محليا وإقليميا والوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، ولا سيما تفجير المنازل وجرفها وضرورة وقف هذه الممارسات العدائية بحسب بيان للرئاسة اللبنانية. وأطلع الرئيس عون بري على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأمريكيين وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بشن ضربات قوية ضد إيران، وذلك ردا على هجمات استهدفت مواقع أمريكية بالأردن. وقال ترامب بشأن إيران: سنضربهم بقوة. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت في خطوة قد تساعد كييف على زيادة إنتاجها المحلي من صواريخ الدفاع الجوي التي تقول إنها بحاجة ماسة إليها. أما في اليونان فكافح رجال الإطفاء لإخماد حريق هائل خرج عن نطاق السيطرة في جزيرة باروس في بحر إيجيه اليوم بعد أن انتشرت ألسنة اللهب بسرعة الليلة الماضية، مما دفع إلى عمليات إجلاء احترازية حيث هددت الرياح القوية بإعاقة جهود مكافحة الحرائق. قبل الانتقال إلى أحوال الطقس نقف على هذا الخبر. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير الزي المدرسي لطلبة المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026-2027، وذلك ضمن استعداداتها للعام الجديد بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر. ويمكن لأولياء الأمور الحصول على الزي المدرسي من خلال منافذ البيع التابعة لمجموعة اللولو هايبر ماركت موزع على مختلف إمارات الدولة أو عبر موقعهم الإلكتروني الذي يوفر خدمة التوصيل، بالإضافة إلى توفره في عدد من المدارس الحكومية بمختلف مناطق الدولة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إذن نختتم النشر بأحوال الطقس. توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وغربا يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب الجنوبية شرقية شمالية شرقية. أينما كنتم مستمعين الكرام دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: ست المساء على ساعة الخليجية.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
4: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامها 32 36 الدوحة 31 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40 أما الكويت 33 42 وأخيرا الرياض 30 42.
0: هو الخليج على الخليجية، دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: نقول يا مرحبا الساعة، سعد الله مساكم جميعا لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009. دوت خليجي يبتدي وياكم من الحين لين الساعة 9 المساء، وياكم أخوكم عبد الله المهيري. اليوم الأربعاء 29 من يوليو، خلاص نحن على أبواب نهاية هذا الشهر وأبواب الشهر القادم. إن شاء الله يا رب شهر خير يا رب للجميع. شو الأخبار؟ طمنوني عنكم، كيف كان يومكم؟ إن شاء الله كان يوم جميل، كان يوم حلو ما شاء الله مع هذه الأجواء الحلوة. يعني الجو كيف أقول لكم، الشمس مو بوايد موجودة، عرفت، مستحية شوي، فأمطار ما شاء الله تبارك الرحمن. فيا رب يا رب سقي خير تكون على أرضنا الحبيبة، وإن شاء الله دائما أيامنا تكون حلوة وأجواءنا تكون حلوة، حتى بالصيف، حتى بالصيف إن شاء الله دائما أجواءنا تكون حلوة ونستمتع فيها ونحصل أماكن حلوة نزورها. وإن شاء الله تعالى خلال مشوارنا بخبركم عن مكان وايد حلو أكيد نقدر نسير ونستمتع بأجواء الصيف. تعبير مساء إن شاء الله بالنور والسرور، يا مرحب الساعة. هالأسبوع الأسبوع اللي طاف والله ذاكرتي ذاكرة يعني جولدن فيش مثل ما يقولون. متى تكلمنا عن موضوع اللي هو المصداقية بالسوشيال ميديا، العالم اللي تطلع تتكلم من القلب والكلام يكون مو مجهز ولا هو سكريبت ولا في إفكتات، كان الكلام الطبيعي. كان البنية اسمها جيسي تكلمنا عنها، تحيدون ليش يا يب الطاري حين؟ لأن الحين يقولكم أن في الولايات المتحدة الحين التسويق قام يصير للعالم اللي عندهم يعني عدد منخفض من المتابعين. نعم سمعتوني صح، العدد المنخفض من المتابعين استووا هم التارجت للشركات وشركات التسويق. ليش؟ يقولكم لأن هالعالم عندهم مصداقية، وهال 500 متابع عندهم هذيلا فعليين ويكونون فعلا أقارب أصدقاء معارف. فأنت يوم تعلن عن شيء مع هذا الشخص أنت متأكد أن رسالتك بتوصل وبكل مصداقية لهالمجموعة البسيطة من المتابعين. حتى الحين خلنا نقول الاستراتيجية اختلفت في انستغرام وتيك توك من ناحية اللي هو قبل كانوا يعطون الأفضلية خلنا نقول لأصحاب الحسابات اللي فيها مئات الآلاف والملايين من المتابعين، ولكن الحين يعني هذه الطريقة بتكون خلنا نقول مناسبة أكثر للشركات أنها توصل لأكبر عدد ممكن من الجمهور الحقيقي، وهم متأكدين أن رسالتهم بتوصل. شو رأيكم بهالكلام؟ أنا صراحة أتفق 100%، لأن مثلا يوم أدخل على حساب يكون عدد المتابعين قليل انتبه لنقطة وايد مهمة، اللايكات اللي توصل لهذا الشخص يعني نفس الرقم تقريبا أو قريب من رقم متابعينه ويمكن أكثر لو كان الحساب طبعا public، عرفتوا كيف؟ فأتفق 100%، يعني هذه نقطة أشوفها وايد أوكي. وأهم شيء أنه يكون راعي الحساب بعد يعرف يعلن يعني أو يعرف يوصل فكرة، ما يكون مجرد صور وطلعات وكوفيات ومطاعم، بعد هاي نقطة ثانية هاي. المهم خبروني أنتوا منو اللي تحسون أنه يوصل الرسالة بطريقة أفضل، منو من الأشخاص اللي على السوشيال تحسون أنه يوصل الفكرة بطريقة حلوة، خبروني، انتظر مشاركاتكم. رقم الاسمس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية. انتظر مشاركاتكم، وطبعا دائما يبنى طاري السوشيال ميديا، ايش رايكم تتابعونا على @الخليجية 1009 ان كان اكيد على منصة اكس، انستغرام، تيك توك، نحن موجودين على كل منصات التواصل الاجتماعي.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير. الأرض أرض الروح لجل ابتسامة، سومك كريم ما يخاف المخاسير. جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتكسير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير. هم أقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير. هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هاتف بلد كبير. الله أكبر الله أكبر، طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشر يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير، أفراح وخير،
1: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله رب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندى الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية ولكن ما في شيء عرقل حركة السير، يمكن هناك بعض البطء في حركة السير ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعمارك.
3: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

دبي جاهزين لأقوى ليلة موسيقية، ليلة واحدة مسرح واحد ونجوم يجتمعون عشان يصنعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

الإيقاعات والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملى المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو، احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: من دبي إلى العالم العربي، تحتفل جائزة الإعلام العربي بمرور 25 عام على مسيرة صنعت معايير التميز وكرمت المبدعين ورسخت الإعلام المسؤول.
1: إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك مع تطبيق كوتشات. حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

لازلنا مستمرين معكم على هو الخليجي 1009. يا مرحب الساع بالجميع ولمتابعين نتفليكس. يقولكم انه الحين هم شوي يواجهون مشاكل بالأرباح، يعني أسهمهم نازلة شوي والمنافسة أوردي شرسة في سوق التطبيقات، خلنا نقول عالم التطبيقات. فالحين يقولكم تخيلوا نتفليكس أول منصة توفر لنا حرية اختيار ما نشاهده، بيطلقون قنوات حية في التطبيق، يعني قنوات مباشرة تفتح القناة وانت تشوف اللي موجود على هذا أو هذه القناة، عرفتوا؟ أولا يعني خلنا نقول هذا الشيء بيعيدون استثمار الأعمال اللي عندهم، فبتمها شغالة. عاد انت يعني تعبت وانت تدور، يعني هو أكثر شيء مزعج صراحة يوم تبقى تختار شو تشوف وقت الغداء أو العشاء، وخصوصا العشاء يعني في الليل فاتح التلفزيون تبقى تتعشى تبقى تشوف شيء، تعال دور الأكل اللي خلص وانت بعدك تلف بين التطبيقات والأفلام والمسلسلات تبغى تختار شيء. فالحين بهاي القنوات من نتفليكس انت بتحط واللي طالع قدامك خلاص بتشوفه وبتكمل عليه. شو رأيكم بهاي الفكرة؟ وما أدري هل لازلتم تشاهدون قنوات تلفزيونية؟ نقطة مهمة هذه، خصوصا لأن الحين أظني معظم التلفزيونات أصبحت ذكية، كلها استوت ذكية حاليا وكلها تطبيقات وكلها فيها اللي هي منصات اللي توفر لنا الأعمال الفنية إن كان أفلام مسلسلات أنمي اللي تبونه. فخبروني هل لازلتم تتابعون قنوات تلفزيونية تجلبون التلفزيون، ولا أنتوا خلاص استويتوا من جماعة التطبيقات؟ انتظر مشاركاتكم، والله سؤال عيبني، انتظر مشاركاتكم. رقم الاسمس 4000، ايضا عبر التطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية، انتظر مشاركاتكم. لا تنسون اساميكم رجاء اليوم تشاركون، احب اعرفكم اعرف اساميكم، وان شاء الله يكون مساكم ولا احلى. بسمعكم اغنية زمان ما سمعتها وايد احبها من نبيل شعيل، نسمع ابنساكم.

أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: أشعار فزاع على الخليجية. منظر غروب الشمس رمز الذكريات المحزنة في كوكب الأرض الحزين، ذكرني بمنظر غروب الأمنيات فهل الحنين اللي يعرفون الحنين. أناظره بالعين وأقول بسكات الله يعينه للقلوب العاشقين. الشمس والغيم وعيون المترفات لهم في قلب المهتوي سر دفين، المعظم الركاب للشمس التفات بقلوبهم قبل التفاتة كل عين. ويساده اللي تعشقون السيدات اللي على عرش الغلام تسيدين، عمر غروب الشمس ما سبب شتات بين الاثنين، المشكلة بين الاثنين.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع.

ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: Султон بلا صورة.
1: يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
2: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
3: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية سلوفاكيا في زيارة عمل. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة أن الرياضة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات، انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الرامية إلى تعزيز مكانة الرياضة بوصفها محركا للتنمية المجتمعية والاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته وتمكينه من المنافسة عالميا. بحث معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام خلال لقاء عقد في لندن مع جون غوني المدير العام للسياسات العامة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة سناب شات، بحث معاليه سبل تعزيز التعاون في مجالات السلام الرقمية وحوكمة المنصات وتطوير بيئة إعلامية رقمية أكثر أماناً وموثوقية بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا والإعلام. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ، وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديداً لأمنها واستقرارها. أعربت الإمارات عن تضامنها مع اليابان إثر الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص إضافة إلى أضرار مادية جسيمة، وعبرت وزارة الخارجية عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة اليابان وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن تشديده على اعتماد خيار الدبلوماسية جاء بسبب أن الحروب لا تعود على البلدان إلا بالدمار، وأشار إلى أن الطريق ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 7 المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الجو جوكم على

0: خليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين ياكم على خليجي 1009. هاي ساعتنا الثانية من دوت خليجي وياكم أخوكم عبد الله المهيري. قولوا منو حذف تطبيق تيك توك من تليفونه؟ يعني شخص معروف وشركته معروفة جدا، صاحب أو مؤسس شركة أوبن أي آي اللي هو سام ألتمان، قرر إنه يحذف تطبيق تيك توك من تليفونه الشخصي لأنه وصل لمرحلة من الاستخدام 3 ساعات في جلسة واحدة. يعني ريال وبزنس مان شراته وقدر إنه يضيع 3 ساعات من وقته على تطبيق تيك توك. هاي قوية صراحة، قوية. لو كان شخص عادي، شخص ما عنده التزامات وايدة، بس اللهم بيت دوام دوام بيت، يعني أوكي بقول 3 ساعات طارن شي عيلسة وحدة الأمور طيبة. ولكن ريال نفس يعني سام اللي هو مؤسس شركة أوبن إي آي أكيد عنده التزامات وميتينجز وشغل ودنيا فقوية صراحة. حتى هو قايل أن الخوارزمية قوية في تيك توك. فشو رأيكم وشو أطول مدة حسيتوا أنكم استخدمتوا فيها تيك توك تحديدا؟ خلنا نتكلم عن الموضوع عن تيك توك، نتكلم عن تيك توك. شو أطول مدة قضيتوها على تيك توك؟ انتظر مشاركاتك ودائما أسعد بها على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية. أذكر مرة والله العظيم ما حسيت بالوقت، تميت من فيديو على فيديو من فيديو على فيديو لين ما الشمس طلعت أشرقت الشمس والدنيا نورت والعصافير تطير، ويعني أنا طالع شي قلت شو استوى بالضبط يعني، والكم يلست كم يلست وأنا مو منتبه أبدا من كثر ما كانت الفيديوهات ريليتد أكيد لاهتماماتي. فالموضوع دائما يخص بالخوارزمية وشطارتها. ولكن نرجع ونقول على موضوع طرحناه سابقا، هو لايك واحد أو فيديو واحد تشوفه بالكامل خلاص يعطيك العافية، الخوارزمية كلها بتركز على الشيء اللي عيبك في هذه اللحظة، يخلون الواحد يندم والله العظيم. حي الصوت من حسين الجسي نسمعها بنرجع نتابع وياكم ما تبقى من مشوارنا اليوم بدوت خليجي على هو الخليجية 1009، ومستمرين إن شاء الله تعالى إلى الساعة 9 مساءً.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامها 32 36 الدوحة 31 40. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40، أما الكويت 33 42، وأخيرا الرياض 30 42.
0: هو الخليج على الخليجية، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: أشعار.
2: أشعار.
0: على الخليجية.
4: اشحلات الغيم والمنظر والمطر والجو هب عادي عنك خلي عنك خلي كيف بتصبر والشتاء توه ترى بادي في نهاري والمساء تخطر في الصحة وحلوم لرقادي انت في عروقي ولا تشعر كل منا صار في وادي كم بقول وكم بكرر بأنك انت غاية مرادي ليت تسمع ليتك تقدر بح صوتي كثرة ما نادي قلت عقب القيض بتفكر في الشتاء بيحن الفوادي مرات بيه كل هالأشهر والصبر الصبر ما كان له جادي.
3: أشعار
2: أشعار
0: على الخليجية.
5: من دبي إلى العالم العربي، تحتفل جائزة الإعلام العربي بمرور 25 عام على مسيرة صنعت معايير التميز وكرمت المبدعين ورسخت الإعلام المسؤول.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله درب السلام لكم جميعا وين كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندر الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرق لحركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعمارك.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير
0: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

0: خليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجي 1009. يا مرحبا الساعب الجميع مع أجواءنا الصيفية، ندور على مكان نسير نستانس ونغير جو ونعيش أجواء كرنفالية. أنا أتكلم عن فعالية إلكتريك كرنفال الموجودة في هاوس أوف هايب في دبي مول، تحديدا في فاونتن فيوز، يعني مقابل 149 درهم. تخيلوا شو الأشياء اللي بتجربونها، بتدخلون 25 عالم غامر، عروض حية وشخصيات كرنفالية من جولة، عرض استعراضي كبير، أبواب سرية، تجارب مخفية، لحظات تصوير لا تنسى. يعني هذه الوجهة بتكون وجهة مثالية لكل العائلات، الأصدقاء، وكل شخص يدور عن تجربة استثنائية بعيدا عن حرارة الصيف. الفعالية اللي هي إلكتريك كرنفال مستمرة لين 30 أغسطس يوميا من 10 الصبح لين 10 المساء. طبعا عندنا تذكرة العائلة اللي هي 4 تذاكر بتكون مقابل 449 درهم، يعني بنوفر تقريبا 25% بدل ما ناخذها تذكرة. عرفتوا؟ فاللي صايرين عائلة أو مجموعة أصدقاء تقدرون تاخذون أكيد عرض أو تذكرة العائلة 4 تذاكر مقابل 449 درهم. خلونا نتابعهم على الإنستغرام هاوس هايب ونطلع على آخر أخبار وفعاليات إلكتريك كارنفال. طبعا هذه الفعالية لفترة محدودة، وإذا فاتتكم ما بترجع. خلونا نحجز تذاكرنا الحين عبر house-off-hype.com، هذا هو الموقع الإلكتروني. يقولكم إنه شيء رجل أعمال في الصين ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني من دخل أسهم وأسهم شركته طارت في السماء، فحب إنه يكافئ موظفينه، والأرقام قاعدين نتكلم بالمليارات، ما قاعدين نتكلم بالملايين ولا بالآلاف وبالدولار، مو باليوان الصيني. فالحين يعني سوالهم برنامج اللي هو طويل الأجل، وهو مخصص للموظفين. هذا الصندوق حط فيه النسبة، طبعا النسبة كان حاط أول شيء 767 مليون دولار، تمام؟ لكن مع القفزة اللي استوت أكثر من القفزة الأولى في أسهم شركته، فالموضوع وصل لرقم خيالي، قاعدين نتكلم عن 5 مليار و600 مليون دولار أمريكي. طبعا الموظفين أول شيء يمكن بيكونوا طاروا من الفرحة من الأرقام الخيالية، ولكن ما بيحصلون عليها فورا، بيتم يعني خلال سنوات بيحصلون على هذه الأرباح. ولكن تخيلوا يعني أول شيء يعني له الشكر أنه فكر بموظفينه، يعني هو ربح وهو استوى ملياردير، أول حد فكر فيه الموظفين عنده في الشركة لأنهم الأساس، لولاهم هو عنده الفكرة، عرفتوا؟ ولكن دائما الموظفين هم اللي يعني خلنا نقول يحققون حلم أصحاب الأعمال، فحلم إن نفكر فيهم. أي نعم الموضوع مطول لما يأخذون وتتوزع عليهم الأرباح، ولكن ما نساهم وحاسب حسابهم، يعطي العافية صراحة. ويكون خلنا نقول دائما هذه الشخصيات صراحة لازم الواحد يتكلم عنها، عشان خلنا نقول نلهم باقي الأشخاص وأصحاب الأعمال الخاصة طبعا اللي يوم تيهم أرباح حلوة قوية، ما ينسون الموظفين اللي عندهم، ويعني يكافئوهم على جهودهم اللي يبذلونها لتحقيق الأحلام. وإن شاء الله يا رب الله يكتب لنا يا رب كل الخير، ونكون أصحاب أعمال والخير يكون ويانا، وما ننسى حد يا رب العالمين. نحن مستمرين إياكم على هو الخليجية 1009. الساعة الجاية بسولف لكم شوي عن سوني، شوي عن مايكروسوفت، عندنا بعد اللي يحبون بوكيمون بنرمز شوي عن بوكيمون الساعة القادمة. ودائما أسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، فأيضا عبر تطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية. ويا مرحب الساعة بالجميع.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: بواحة الأسرار، بواحة الأسرار، منقود منقود. لا تتكلم باللسان الطليقي، ترنيمة النهوند، ترنيمة النود. قام يعزفها حيل وأنا في ضيقي، يا ذا البشر يا راعي الخيل والذود. كيف الخيانة لي تجي من رفيقي، ما كنت بعشقها ولا كنت بعود، لين اكتشفت ان هواها حقيقي. في مقلتي كنهار وبحور وورود، لا يقو فيك الوصف كله يليقي. يا معادي للنقص تستاهل الزود، وانا لك بسمع الغرام استريقي. ارحمني بنظرة، ارحمني بنظرة، ترى نظرتك جود. مشاعري نامت ولا قلت فيقي، ضميان قرب شفتك سيد الخود. أخاف أموت فراق مبتل ريقي، صحيح أنا محبوب للبيض والسود، لكن ما غيرك لقلبي عشيقي. اليا فتحت العين ألقاك موجود، ذكراك ترسم صورتك في طريقي. ولا تشعل النارين يا مخصر العود، أنا بلي عود زايد حريقي.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: خلف التفاصيل نقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.

0: صوت بلا صورة.
1: يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
2: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
3: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يصل سلوفاكيا في زيارة عمل. منصور بن زايد الإمارات وجهة عالمية رائدة في استضافة بطولات الفروسية. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجوم الإيراني العدواني على الأردن.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. وصل صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية سلوفاكيا في زيارة عمل، ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم قلا من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب سمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة أن الرياضة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الرامية إلى تعزيز مكانة الرياضة بوصفها محركا للتنمية المجتمعية والاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته وتمكينه في المنافسة عالميا. وقال سموه إن رياضات الفروسية متجذرة في وجدان الإمارات باعتبارها إرثا حضاريا يجسد الاعتزاز بالهوية وصون التراث العربي الأصيل وركيزة رياضية وثقافية وتراثية، انطلاقا من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي رسخ قيمة هذه الرياضة وغيرها من الرياضات في نفوس الأجيال المتعاقبة. وأضاف سموه أن الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لرياضة القدرة جعلها تتبوأ مكانة رفيعة في سجل الإنجازات الدولية وتتصدر المشهد العالمي عبر عقود من المشاركات والنجاحات في بطولات القدرة، بما عزز ريادتها وأكد حضورها الدائم على منصات التتويج.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. هذا وكانت قد أعلنت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم الأربعاء مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في بيان أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه. والآن إلى ملف المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الإمارات إلى الدول الشقيقة والصديقة، حيث نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية في تركيب أطراف صناعية ل 51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ويهدف برنامج خطوة أمل إلى إعادة تأهيل المصابين من مبتوري الأطراف من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الطبية والتأهيلية تشمل التقييم الطبي وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية وتنفيذ جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي إلى جانب المتابعة الطبية المستمرة، بما يسهم في تمكين المستفيدين من التكيف مع الأطراف الصناعية واستعادة قدرتهم على الحركة والعودة إلى ممارسة حياتهم اليومية. الآن ننتقل بكم إلى مهرجان العين للرطب، حيث تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ برامج متكاملة للحفاظ على نخيل الواحات وصون منظومة الأفلاج التاريخية انطلاقا من دورها في حماية أحد أبرز المكونات التراثية والثقافية التي تميز مدينة العين، وبالتزامن مع انطلاق فعاليات مهرجان العين للرطب. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN مبارك الكتبي رئيس قسم الأفلاج والواحات بالإنابة في بلدية مدينة العين.
5: تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ برامج متكاملة للحفاظ على أكثر من 169 ألف نخلة في واحات العين من خلال صيانة منظومة الأفلاج وإدارة الري ومكافحة الآفات الزراعية، بما يعزز استدامة هذا الإرث الزراعي والتاريخي المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو. كما تواصل البلدية أعمال إزالة المخلفات الزراعية وتطبيق حلول مبتكرة لإعادة تدوير نواتج النخيل في إطار جهودها للحفاظ على البيئة وتعزيز الاقتصاد الدائري. وتؤكد البلدية أن هذه الجهود تسهم في صون هوية مدينة العين وترسيخ مكانة الواحات بوصفها أحد أبرز رموز التراث والاستدامة في دولة الإمارات.
4: وعن أحوال الطقس في دولة الإمارات المتوقعة ليوم الغد تحدث لمركز أخبار ARN راشد اليماحي من المركز الوطني للأرصاد.
6: بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة ليوم الغد بإذن الله يكون الطقس صحو إلى غائم جزئي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وغربا يصاحبها بإذن الله سقوط أمطار، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب، والبحر يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. ولله الحمد سقطت أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، شملت بعض المناطق الشرقية والمناطق الداخلية من الدولة وأيضا بعض المناطق الجنوبية من الدولة والغربية. صاحبتها أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحيانا على بعض المناطق، والرياح كانت خفيفة إلى معتدلة السرعة وقوية أحيانا مع السحب.
4: ختم نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
9: واحد
10: صفر
9: صفر, صفر.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامها 32 36 الدوحة 31 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40 أما الكويت 33 42 وأخيرا الرياض 30 42.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: اهلا وسهلا بالجميع، هاي ساعتنا الثالثه من دوت خليجي على هو الخليجيه 1009. عندي لكم والله سوالف وايد ابغى اخبركم اياها، بس ثواني في شيء لازم اضغطه. ضغطته هني تمام. اوكي الحين خلوني اخبركم ابدا من منو، ابدا بشو. اوكي الحين اللي عندهم لعبه بوكيمون بوكوبيا بيكون عندكم توسعه وتحديث مجاني بيكون متوفر الاسبوع القادم اعتبارا من الخامس من أغسطس. كل اللاعبين بيقدرونهم يحصلون على قدرة اللي هي دايف، هذا الشيء طبعا لأن ظهر أحد البوكيمونات الأسطورية من نوع الماء، فيعني بعد ما بيتم فتح هذه القدرة اللاعبين بيقدرون أنهم يعني يستدعون فقاعة هواء تحيط بالرأس، فهذا الشيء بيسمح لشخصية ديتو أنه يتم تحت الماي لفترات أطول بدل الغرق خلال ثواني معدودة، يعني اللعبة تحلو أكثر. طبعا اللي لاعبين اللعبة وعندهم إياها الأمور بتكون طيبة. أرجع وأكد لكم تاريخ 5 أغسطس بيكون عندكم أكيد هذا التحديث طبعا، وبيكون هنالك أول توسعة مدفوعة في اللعبة، يعني هذه not for free التوسعة اللي مسوينها، فبتكون تقريبا ب $34.99. فا it's up to you، تبون توسعة تعوا عليه. زين الحين خلونا ننتقل لسوني. سوني جماعة الخير أعلنوا عن الألعاب اللي بتكون متوفرة لأغسطس لأكيد مشتركين بلاي ستيشن بلس على البلاي ستيشن 4 و5. بيكون عندنا Dying Light 2 Stay Human Reloaded Edition، على PS5 بيكون في Big Walk، وعلى PS4 Signalis. اوكي ساينلس هذه اللعبة طبعا هي لعبة خلينا نقول رعب بقاء نفسي، تعرفتوا يعني من هاي الاجواء، اجواء غامضة كئيبة، اكيد بتكون اجواء فرحة، يعني اتخيل لعبة رعب ويكون كوميديا في حولين الموضوع، مع انه والله مر علي جيم كان بنفس الكونسبت. شو كان اسمه زومبي لاند، اظني زومبي لاند، شفت التريلر ماله وقلت لا والله ما لعبت، لا والله كنت ألعب هالألعاب بعدين ودرتهم تماما. المهم اللي يحبون هذه الأجواء اللعبة بتكون متوفرة أكيد في بلاي ستيشن بلس. بالنسبة لمشتركين أيضا بلاي ستيشن بلس بيكون عندكم حزمة خاصة بلعبة مارفل توكن فايتينج سولز ابتداء من 6 أغسطس على البلاي ستيشن ستور. طبعا هذه الحزمة تتضمن 5 صور رمزية مستوحاة من شخصيات المحببة كابتن أمريكا، ستورم، سبايدر مان، دكتور دوم وغوست رايدر، بالإضافة لمجموعة من وضعيات الشخصيات في شاشة النتائج تضم 20 شخصية. طبعا الحزمة هاي بتتمها لمدة 12 شهر، أرجع أأكد لمشتركين بلاي ستيشن بلس. بعد شوي بخبركم عن اكس بوكس، شو يجهزون لنا اكس بوكس، التفاصيل بنعرفها بعد شوي على الخليجية 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، وقت الجحيم من خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في الصدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسل قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيت بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: من دبي إلى العالم العربي، تحتفل جائزة الإعلام العربي بمرور 25 عام على مسيرة صنعت معايير التميز وكرمت المبدعين ورسخت الإعلام المسؤول.
1: انطلقوا في مغامرة شتوية وسط الصيف في سنو أبوظبي مقابل 99 درهما فقط. عيشوا أجواء الثلج المنعشة بدرجة حرارة 2 تحت الصفر مئوية. العرض حتى 31 من أغسطس. للحجز snowabuظبي.com.
0: لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009 نهاية الرقم 215. فالك طيب، فالك طيب، وأكيد أكيد أكيد وتأكد من أنه يتم التواصل وياك. ويا مرحب الساعة بالجميع.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله رب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب نادي الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرق لحركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أذنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافوا التوصيات اللي أطلع فيها ما شافوا الجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي إنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أذنك. جيت الارتي كانت خبرتي ما تتعدى السنة ونص خوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمواصلات. استلمتها في 2007، مفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي يوصل لنا مسجات الشيخ محمد. يقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا الخليجية 1009.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
0: الأغاني الخليجية على دا

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: قلة أدب.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: وصلنا وياكم لنهاية مشوارنا لليوم، كل الشكر لاستماعكم ولمتابعتكم. خبر الختام مع اكس بوكس اللي كشفوا عن خططهم للمشاركة في معرض جيمز كون 2026 اللي بيكون من 26 إلى 30 أغسطس في ألمانيا، وأكدوا أن بيوفرون مجموعة كبيرة من ألعاب الطرف الأول والطرف الثالث القابلة للتجربة. طبعا لجانب الفعاليات بيكون هناك بث مباشر طول أيام الحدث. الناس اللي طبعا ما بتقدر تصير هناك، شراتنا نحن يعني جالسين هني، نقدر أكيد نتابع البث المباشر على يوتيوب وعلى تويتش من حساب أكيد إكس بوكس الرسمي. طبعا أعلنوا أن بيكون هنالك 25 لعبة مرتقبة و 140 محطة لعب، فهذا الشيء بيخلي الزوار يعيشون تجربة يعني مع عناوين قبل لا يتم إصدارها. طبعا تشمل أبرز الألعاب Call of Duty، عندنا أيضا Warfare 4، عندنا Minecraft، عندنا Gears of War، Metro 2039، Stranger Than Heaven، وشو اسمها هاي؟ Alien Isolation 2. وبيكون وايد في ألعاب ثانية بيتم الكشف عنها خلال الحدث، ولكن الحين بنتابعها أونلاين. أحب أشوفهم هاي الإيفنتات. طبعاً أوردي إكس بوكس السنة هاي يعني أوردي عندهم احتفالاتهم بمرور 25 سنة على إطلاق العلامة، فالزوار بيكون عندهم فرصة أنهم يستعيدون أبرز المحطات والألعاب والابتكارات اللي شهدتها كل أجيال إكس بوكس من خلال تجارب تفاعلية تحتفي بهذه الذكريات والقصص اللي جمعت اللاعبين على مدار السنوات. وبس يا جماعة الخير، وصلنا وياكم لنهاية المشوار. كل الشكر لمتابعتكم واستماعكم. إن شاء الله تعالى موعدي جدد وياكم باكر بإذن الرحمن بنفس التوقيت من 6 ل 9 المساء بدوت خليجي على هو الخليجية 1009. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: لا تغرك ضحكتي ولا أسلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية. كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي، وكم كسبت بطيب نية سوء نية. ناس من كثر المخادع ما تتوبي، وناس بيضان وصداقتها ندية، وناس نغلتني وناس أغلت جيوبي، وناس نطالع على كنها عمية. كل هذا والجروح تزيد صوبي، والمجامل والتملق والخطية. ما يغير ضحكة الوجه الشحوبي، مد يمنى دوم ما هي موسمية. ودي إني أعطي المحتاج ثوبي، وأعطي ولنتظر رد العطية. مجمع العالم ولا أقول اسمعوبي، نفسي من إطراء خلق الله غنية. في بعض الأشياء أتقدم ونوبي، عن بني آدم جميع وعن بنية. سجدة تغفر بها كل الذنوب، خير من عيش الحياة القاحلية. ويا مسولف بي على الطرق الكذوبي، عاقب الله من ظلم نفسنا برية. ويا صحيب الخير يا مثبت طنوبي، النصيحة روح الإيمان القوية. الصحيح من العيوب اللي تشوبي، قولها في الوجه والنيها مطية. بارك الله في من أهداني عيوبي، واشكره جدا على هذه الهدية.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية. حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير
0: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما

0: صوت بلا صورة.
1: يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
2: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة، ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
3: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: منصور بن زايد: الإمارات وجهة عالمية رائدة في استضافة بطولات الفروسية. محمد الشرقي يستقبل الطالب راشد الضنحاني الأول على مستوى الدولة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية. أمريكا: هرمز ممر دولي ولا سلطة للحرس الثوري لفرض مسارات الملاحة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن الرياضة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الرامية إلى تعزيز مكانة الرياضة بوصفها محركا للتنمية المجتمعية والاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته وتمكينه من المنافسة عالميا. وقال سموه: إن رياضات الفروسية متجذرة في وجدان الإمارات باعتبارها إرثا حضاريا يجسد الاعتزاز بالهوية وصون التراث العربي الأصيل، وركيزة رياضية وثقافية وتراثية، انطلاقا من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي رسخ قيمة هذه الرياضة وغيرها من الرياضات في نفوس الأجيال المتعاقبة. وأضاف سموه أن الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لرياضة القدرة جعلها تتبوأ مكانة رفيعة في سجل الإنجازات الدولية وتتصدر المشهد العالمي عبر عقود من المشاركات والنجاحات في بطولات القدرة، بما عزز ريادتها وأكد حضورها الدائم على منصات التتويج. استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الطالب راشد أحمد راشد الضنحاني الأول على مستوى الدولة في الثانوية العامة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية مسار العلوم المتقدمة، وهنأ سموه الطالب راشد على تفوقه متمنيا له التوفيق في مسيرته الأكاديمية القادمة. هذا وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي أهمية دعم الطلبة المتفوقين وتمكينهم في مسيرتهم العلمية والأكاديمية، مشيرا إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وتوفير البيئة الداعمة للتميز والابتكار والاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يسهم في إعداد أجيال مؤهلة لقيادة مسيرة التنمية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالميا في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. هذا وكانت قد أعلنت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم الأربعاء مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في بيان أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز بدعم عسكري، مؤكدة أن المضيق ممر مائي دولي ولا سلطة للحرس الثوري لفرض مسارات للملاحة. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها ساهمت في عبور 500 مليون برميل نفط خام من مضيق هرمز، كما ساعدت نحو 1000 سفينة في عبور مضيق هرمز منذ أوائل مايو. والآن في ملف المساعدات المقدمة من دولة الإمارات إلى فلسطين، نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية في تركيب أطراف صناعية لـ 51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. في ملف مهرجان العين الرطب، تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ برامج متكاملة للحفاظ على نخيل الواحات وصون منظومة الأفلاج التاريخية، انطلاقا من دورها في حماية أحد أبرز المكونات التراثية والثقافية التي تميز مدينة العين، وبالتزامن مع انطلاق فعاليات مهرجان العين للرطب. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN مبارك الكتبي رئيس قسم الأفلاج والواحات بالإنابة في بلدية مدينة العين.
5: تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ برامج متكاملة للحفاظ على أكثر من 169 ألف نخلة في واحات العين من خلال صيانة منظومة الأفلاج وإدارة الري ومكافحة الآفات الزراعية، بما يعزز استدامة هذا الإرث الزراعي والتاريخي المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو. كما تواصل البلدية أعمال إزالة المخلفات الزراعية وتطبيق حلول مبتكرة لإعادة تدوير نوازج النخيل في إطار جهودها للحفاظ على البيئة وتعزيز الاقتصاد الدائري. وتؤكد البلدية أن هذه الجهود تسهم في صون هوية مدينة العين وترسيخ مكانة الواحات بوصفها أحد أبرز رموز التراث والاستدامة في دولة الإمارات.
4: وعن أحوال الطقس في دولة الإمارات، غدا تحدث لمركز أخبار ARN راشد اليماحي من المركز الوطني للأرصاد.
6: بالنسبة لحالة الطقس المتوقع اليوم الغد بإذن الله، يكون الطقس صحو إلى غائم جزئي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وغربا، يصاحبها بإذن الله سقوط أمطار، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مع السحب، والبحر يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. ولله الحمد سقطت أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، شملت بعض المناطق الشرقية والمناطق الداخلية من الدولة وأيضا بعض المناطق الجنوبية من الدولة والغربية. صاحبتها أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحيانا على بعض المناطق، والرياح كانت خفيفة إلى معتدلة السرعة وقوية أحيانا مع السحب.
4: بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
9: 1009 الخليجية، دانت الأثير.
10: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك.

0: صابر.
1: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
0: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الأثير
1: وهو القنص والهجن واكون خيال، واسهر على فنجان ذن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.

الحجارة انغمت لا تلمر احتفظ لا يطيح مرهونة وعن دموعك انحزنت أعرض خايف أغرق من بكاجفونك خايف أغرق من بكاجفونك 1009

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامها 32 36 الدوحة 31 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40 أما الكويت 33 42 وأخيرا الرياض 30 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك يعني معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك يعني معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك غيبتك طالت ليالي يا عسى خير وعذرتك خوفي وكل انشغالي دون ما أقصد جرحتك يعلم الله يعلم الله وقلبي شاهد أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد روحي ترجع في محلها يعلم الله يعلم الله وقلبي شاهد أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد روحي ترجع في محلها وتدري تدري يوم احنا نتباعد كلها الدنيا وأهلها يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها تدري تدري يوم احنا نتباعد كلها الدنيا وأهلها يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها كان قلبك وكان قلبك يا فتوني طاوعك تنسى حبيبك أنا ببقى مع شجوني وانت روح الله حسيبك بس تأكد بس تأكد يا عيوني لو غدا غيري نصيبك وانت وياي وبدوني ما أبي مكروه يصيبك وجالس في حالي ولحالي
1: أشعار على الخليجية
2: أشعار
3: أشعار
2: على الخليجية
4: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com
5: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0% بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى مليون كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل تفضل بزيارة صالات عرض جيتور جيتور في أبو ظبي ودبي وعجمان والعين اليوم جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة تطبق الشروط والأحكام

0: دبي، جاهزين لأقوى ليلة موسيقية؟ ليلة واحدة، مسرح واحد، ونجوم يجتمعون عشان يسمعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان، محمد الشحي، دافي، آلاء الهندي، وعلى الإيقاعات والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملى المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو. احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: جيت بزعل عليك وناوين بالخصام، وكل ما في خفوقي بس أزعل عليك. يعني روح وروح واسري ليل الظلام، بس من يوم شفتك

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دامة الأثير
3: 1-0-09.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سليط شاعر معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرت يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي، يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي، يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
3: ثواني شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
4: دوت كوليجي.
3: شو؟ انزين شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
4: دوت كوليجي.
3: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
4: دوت كوليجي.
2: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
4: دوت كوليجي.
2: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
4: I don't have an answer for that.
5: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
6: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء،
5: بالتعاون مع سنتر بوينت.
4: Is there something else I can help with?
6: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1-0-0-9
2: أنا أخطيت ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: 00 09 09.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها.
2: كان السحاب أرخى العبات ونفضها.
1: هذا الشجن حرثي والأحلام
2: والأحلام
1: غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.
3: كان

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الاثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لانت منهم سالم ولا انا سلمت
2: يا ماخذ الاول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقه الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجيه 09

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامها 32 36 الدوحة 31 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40 أما الكويت 33 42 وأخيرا الرياض 30 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا سحابة قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت من عدا، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلف هدى، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر هددا، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته لصد، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع الذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة، لك تغني ليزينها الخباب، ويعلك السالم على طول المدر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

09 يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم. طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. حذروها من جنونه للهوى، واجبروها عن حكي نقادتي، عن سعادة خافقي قلولها أنها كانت سبب سعادتي. صارت الفرحة لها عادة، وأنا الحزن والهم صارت عادتي. المدينة من بعد هجرانها أظلمت، والشوق هز إرادتي. ذكريات الحزن في جدرانها، دمعة الحرمان فوق وسادتي. آه من ظلم المحبة وأهلها، سجلوا يهل الغرام إفادتي. وآه من حسادتي من بعدها، كيف عذري كيف من حسادتي. واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. 1-0-0-9

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لا طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: خطير.
1: هو الخليج،
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
3: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42، المنامها 32 36، الدوحة 31 40. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40، أما الكويت 33 42، وأخيرا الرياض 30 42.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
2: أشعار
1: على الخليجية.
3: لا صرت مؤمن بالعسر والتياسير وعينك بعين الله ما يكسرونك، ولو سكروا بيبانهم بالمسامير بيبان ربي ما تسكر لعونك. وقف ولا تهزك رياح المقادير، واضحك كثر ما حاولوا يجرحونك، ولا تطيح في وجه الليال المعاسير، في ذمتي لا طحت ما يرحمونك. خلك جبل ثابت بوجه الأعاصير، وللغانمة اسبق قبل يسبقونك. الناس لو بيدينها الرزق والخير تشوف حتى من النفس يقطعونك، ولو ضحكتك بيدينهم يمكن كثير حتى على ضحكتك يحسدونك. ما ينوكل لحم الأوادم ولا يصير، ومن التهية طيحتك ياكلونك قطعة خشب، لا تصير بيد المناشير والله بقرب فرصة يحرقونك. ولا تحسب انفوس المريضة مذاخير، الذخر والله من يطيحون دونك. اشتر فراق أهل الردى بالدنانير، لو تنقص أموالك وتكثر ديونك. ولا تتعب أقدامك بكثرة المشاوير، وانت بقفاك تعرف ما يشتهونك. ما جوك يوم إن المصايب طوابير، والحين لا ضاقت عليهم يجونك. لا تصير ويا الناس مثل الأسانصير، تشيلهم واللي يصعدوا ما يبونك. قرب من الطيبين من دون تفكير، وابعد عن عفونا العرب لا يعدونك. ربع المصالح لو تكثر مساير، لخلصت حاجاتهم يتركونك. وربع الوفاء لو هم قليلين، بس غير لو تنشر بعمارهم يشترونك. خطاك عند اللي يحبونك صغير، قبل التعذر عندهم يعذرونك. ومن يبغضك لو تفرش القاع نوير، أدنات غلطة بحقهم يفضحونك.
1: أشعار
2: أشعار
1: على الخليجية.
4: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
2: الخليجية
1: 1-0-0-9

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي نبي بالتكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي تبتيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي تبتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقين، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. في أي وقت، أنا أتكلم عن 2007، في أي وقت إذا القيادة دوبها تعرف كم جيمة الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سألت عن النظام هذا قبل كم من سنة، وين راح هذا النظام؟ كان أول نظام يبث حكومة دبي، يعني بالأصول ويعني بالممتلكات الخاصة بالحكومة. قالوا لي دكتورة ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومة دبي لتنظيم الأصول في الحكومة. كانوا دائما يقولوا لنا أنتوا تشتغلون في الحكومة، أنت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني أنت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً

0: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: يا القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفه وقساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خلي الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأف.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: 10009 الخليجية دانة الأثير.
1: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وأطيعك؟ من تكون
1: أنت مثل ما أنت على كثر ما مر، أغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.

الحذر ان رمت لا تلمر احتفظ لا يطيح مربونك وعن دموعك ان حزنت اعرض خايف اغرق من بكى جفونك خايف اغرق من بكى جفونك 1-0-0-9

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارح. أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت التحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري؟ وكيف أخضع لأمرك وأنت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون؟ ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك؟ وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك؟ يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى. هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون؟ ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، انت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون، ليش انا احبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك انا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليش احبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: هر لازم تعرف إنه يموت في كف قطافها بعد قطفها. ألطف ترى في كتاب الله والسنة، من تاب يكسيه رب البيت من لطفها، والكبر صاحبه ما هو يدخل الجنة، كيف يتكبره مخلوق من نطفها. سكنت في خافقي والله لهلا منه، قم ولع الشوق في الخفاق واللطف.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1-0-0-9
1: فزار. جمهوري يقول يا حبان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.
2: فزار.

لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه. لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: بلا توقيت
3: بلا توقيت،
2: هذه عادتك يا روعة التوقيت، تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت، يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي. أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت، رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي. يبارك ساعتك ربك، مليت الكون ساعة جيت، أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي.
3: وجودك وترك الباقي،
2: تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت. أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي، تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت، أنا أكبر حظ عن غيري
3: جدير بحبك الراقي.
2: حبيبي للمسافة جرم في حالي، كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي.
3: وميثاقي
0: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: شاعر بواخر أفكاره تلاطم في محيطه، قبل ذكره يشتهر ويصورونها للمجلة، يوم شاف البرق والرعاد

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيهن واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب، من يرد صوت وحضوري غياب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: هاتولي الجيبة لأن الرنج ستاته، ما ينفع إلا لرنجي عند رنجية. ستاته الدللة في كل لفاته، تجري الأم ولدها بكل حنية.
2: موالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك، ما تطبيق شات رسالة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: يغلو سعره يقلل من مبيعاته مراحل السوق غير 2%، والمشكلة في وجوده كل دفعاته محجوزة للقيادات الحكومية والشاعرة اللي مروح من إماراته ما قصده إلا يزور أهله السعودية، من حبهم راح بإحساسها وببياته ويقول فيهم مدايح، لأنهم زيه مع أهل الطيب مثبوتها، علاقاته متميزة عن سواها غيره عادية، والطيب له قيمته في عيونه ساداته أخوان في الدين والرايها خليجية، من يوم يختم جوازه من غويفاته لين ما زل من خطه النعيرية، يعيد للشعر بعضه من أولوياته ببيات ثلجية وبياته نارية، شاعر ولا غيرت الأيام نظراته ما غيرتها الوجاهها والرفاهية، اللي يبتسم تحفظ الأيام بسماته حتى ولو بسمته ما هي ضرورية، الوقت دوار والعربانة شماته، وكم بسمة خلفها دمعاته مخفية، وإن كان خبى على ربعها معاناته، هذه تراها كرم ما هي أنانية، حنا سند من يعاني في معاناته، والمبتلي ما ضحكنا من بلاوية، الشامخ اللي شمخ راسها سماواته، والعادي اللي يحب أشياء عادية، طموح من عاد عمرها في بداياته، وعلى قصار النظر تسموه مبادية، الهجن والصيد من خيرة هواياته، ومتولع في السباحها والفروسية، يصدق مع الصاحب ويسمح الزلات، هن جات عن قصد ولا جات عفوية، ولا العدو ما يغير بابتساماته، يشوف عيونه انواع الكراهية، والواحد اللي مشكك في سمع ذاته أقول له من ذكر جني وجنية، ماني بشاعر يقلب في ملفاته، أجيبها للجماهير ارتجالية، أقولها قول محتاجنا الحاجات، تعجبك مسموعه وتعجبك مقريه، لو كل شاعر تحكم في ادواته لقيت له في قلوب الناس شعبيه، تفوح بابداع فكرها شاذلياته، اللي فناجيلها معنى وقافيه.
2: اشعار في الساعه على الخليجيه،
3: اشعار في الساعه على الخليجيه.

0: 1-0-0-9.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9. الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
0: جاسيت من ظلم الليالي يوم بعدتني عنك والنيت حرام والله حلالي مضناك لا حي ولا ميت. يا عاشقي وصلك منالي وشياك عن حبي تخليت وصلك غدا صعب المنالي ما حيدني معكم تغليت. أدعيتني يسهر لحالي حتى نيوم الليل عديت ريت القمر باهت وخالي ثرك انت لي تشعل به الليت. عالي مقامك وانت عالي فوق السمالك في الصدر بيت غالي علي بتم غالي انيت لي وعني يمشيت في الختم نالك دوم دوم بالي وغيرك غيرك حشا ما يوم حبيت وياك عالمرة وحالي حال الجساء لو منك جاسيت.
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سلام سلام تسليم حلاته مثل شهد المنحلة، أحلى من أنفاس الربيع اللي ذعذع ندها، نوره إلى سلمت به يشبه من الصبح أوله، وعفويته تصعب على مسح الرجال وجدها. ماخذ من الطيب أحسن وماخذ من الحب الولا، وماخذ من الثنتين طيبها وخلى ضدها، مطرز بالطيبات وبالفكر والبسملة، صلاة خلاق البشر على النبي لا بدها. ما هو يقال من الضمير إلا لمن يستاهله، ولا عشق غير النفوس الصافيات وودها. عليك يا ريف النفوس الخاويات الممحلة، اللي زمنها لاعب فيها وبيح سدها، يا صانع قول المثل الطيب يوجد فيها له، يا جابر دورات بقعة تلتزم في حدها، الطيب من طيبك يغار يغار وانت تموله، يلين صاحت كفك اللي طيبها من جدها. يا ابو المراجل يا ابو المراجل لو ضحت حقيقة المسترجلة، اللي حداهم لا تمرجل مرتين يعدها، يا ابو اليتامى والفقارة والضعيف والأرملة، يا معلم كفك ثقيلات
3: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة.

0: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: باد يدري إنه قدها، هذا ولد راشد، ولد مكتوم راعي لوله، لولاه ما قامت بلاد ولا ترسم حدها. مسلسله عزو فخر يا طيب بحر مسلسله، نعم ونعم نعم ونعم نعم وعد ردها. وانا يا بوي وانا يا بوي اذا تغنيت البيوت مهوله، لترتقي غصبا على لساني لجيت عدها. كانها على حضرة جنابك تنحفظ ومقوله، كانها تقول انا رساله والرساله ودها.
2: أشعار فزاع على الخليجية.